بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

واحدة لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم

0: ربي يتقبل صلاتكم. نرجع لبرامجنا على كنوز فام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن

فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يستبشرون بنعمة من الله وفضل

0: وَاغْتَبِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في ببيع الدواء، وانا ياللي كنت طبيب الهوى، ولأهل العشق ببيع الدواء. من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

لها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها في الودن ابتسامة القدر فوق خدود

0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بعدين ربنا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى الآية الشياطين أو أي حد بيسمع كلام الشياطين من البشر وعايش بمنطق وبأفكار وبثقافة وبلايف ستايل عكس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عكس كلام النبي يبقى كلام الشياطين على طول. هؤلاء الناس أو الشياطين ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، دول ذرة في ملكي. الخالق الذي خلق السماوات والأرض ألا يعلم من خلق؟ ده اللي سلم قلبي ليه. إذا كان دول ما كانوش موجودين وأنا بخلق الدنيا، تسمعوا كلامهم يفهموا إيه في الدنيا دول؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هم مفعول به، هم جم الدنيا بقدرة الله سبحانه وتعالى. الأمم اللي ماشية غلط واللي بنت حضارات كتير قوي مش أساتذتنا في الأخلاق. الغرب ممكن يبقى عنده تميز في حاجات نتبع ونقول آه هنا عندهم إتقان نقلد، إحنا أولى بالإتقان، عندهم حكمة في الحتة إحنا أولى بالحكمة، بس هو مش أستاذي في الأخلاق ولا يعلمني أعيش إزاي في علاقاتي وفي علاقتي بربي وفي تنظيم لحياتي. عشان كده ربنا بيقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. العضد عند الإنسان هو الحتة دي، لما حد يبقى جنبك كده جنب عضدك كده يبقى بيسندك، ففي اللغة العربية عضدي يعني سندي. فربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى بيعلمنا باللغة العربية وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني مش محتاج المضلين اللي هم عكس المهتدين، يعني مش محتاجهم يساعدوني في هداية الناس، يساعدوني في إفهام الناس مصلحتهم. فما تاخدش نصيحتك أولا إلا من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من كل واحد مهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، في أخلاقه وإتقانه ورحمته وجديته وحرصه على إكرام وخدمة الخلق والعيش قريب من ربنا سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللي عايز ربنا يرضى عنه وينجو في اليوم الآخر ويبقى دايما في ذكر لله يمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف السوشيال ميديا خلت دلوقتي الثقافات اللي موجودة في العالم تهجم على وطننا العربي واللي فيه أخلاق وفيه عادات قريبة من الأنبياء. زي مثلا جسمي ده ملكي وأنا من حقي أعمل أي حاجة في جسمي ده مدام مش بأذي حد. لا، هو الحقيقة محدش يملك جسمه، ربنا بيقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ألا له الخلق والأمر، اللي خلق جسمي ده هو ربنا، فهو اللي خلاني هو اللي يأمرني سبحانه وتعالى. مش هينفع اتجوز الا لما صاحب سنة واثنين وثلاثة عشان اتعرف على البنت كويس عشان ما تصدمش بعد الجواز. لا، حرام. ربنا بيقول ولا متخذات اخدان، يعني البنت ما تصاحبش، والراجل ولا متخذي اخدان، الراجل ما يصاحبش. ايوه، طب اعرفها ازاي؟ اعرفها في الفترة بتاعت التعارف الشرعية اللي الاهل فيها عارفين وبتاخدوا خطوات قراية الفاتحة والخطوبة، وخدوا وقتكم مدام مش بتغلطوا غلطة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى بالضوابط اللي ربنا علمها لنا وسيدنا النبي قالها لنا عليه الصلاة والسلام، لغاية ما تطمنوا خلاص خدوا خطوة الجواز. فمحدش يعلمنا نعيش ازاي الا النبي. ربنا مش محتاج حد يساعده عشان يقول للناس تعيش سعيدة ازاي. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وبالتالي أي فكرة أو أي نصيحة أو أي قرار أو أي طموح أو أي نية اعرضوا الأول على الله، قال الله، وعلى سيدنا النبي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو يرضي ربنا ورسوله مبروك، أنت في السكة الصح. لو ما يرضيش ربنا ورسوله حتى لو جالنا من أمم بنت حضارة الدنيا، الدنيا دي رايحة، المهم لما تروح نروح بيها لربنا سبحانه وتعالى. فسلم قلبك وعقلك للي بيحبك الله ورسوله، وما تسلمهمش أبدا لمنظومة فكرية ممكن تخليك تنبسط شوية في الدنيا بس تضيع أخرتك، لأن الله حنان عليك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فخلي حصنك الله ورسوله.
0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.

رب فانظر إلي نظرة فراج، رب فانظر إلي نظرة فرج، رب فانظر إلي.

0: احنا خير.
1: اللهم يا خالقنا لا تجعل في قلبنا مثقال ذرة من الكبر والهم والحزن والضياع. اللهم إنك تعلم كل شيء ولا نعلم شيء. يا رب دلنا على من أراد بنا خيرا ودلنا على من يحبنا. اللهم اهدنا إلى طريقك وصراطك المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. يا رب العالمين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العمل عليك وشد فيك بداية يوم وشهر زيته موفقة للجميع. مرحبا بكم اليوم 2 ماي 2026. احنا معكم من توا حتى للعشرة متاع صباح في صباحنا خير ويكاند على إذاعة الموجات الإيجابية كلوزافين. مرحبا بكم كل من اختار موجاتنا باش يتمتع معنا ان شاء الله من توا حتى العشرة بثلاثة ساعات نحاول نكونوا فيهم ايجابيين قدر المستطاع. هي الايجابية بديت من البارحة الاولى بالزيادات في الشهرية. خلينا العنوان وبرا العنوان مفرح انتوكا خلينا نفرحوا بيها شوية ان شاء الله. يا ربي ربي يحسن الاوضاع على التوينس الكل وان شاء الله الجاي خير. هذاك شنو نتمنى وان شاء الله ما تخبئه هذه الأيام لهذه البلاد يكون كان الخير والبركة. مرحبا بكم مرة أخرى على كلوز أف إم. احنا معكم في صباحنا خير ويكاند كما قلت كل شيء إن شاء الله يكون إيجابي. بعد شوية أخبار الطقس الأخبار الإيجابية حد كتاب نحكيه زيادة اليوم على فرصة عمل في إيطاليا مجانية. لا يقول لك لا اشري كونترا بعشرة ملايين ولا عشرين مليون. تو نعطيكم كل شيء وبلاش بعد شوية في بيرو الشغل هذا وأكثر. تلقوا معنا من توا حتى للعشرة متاع الصباح. سيمينكم دي صباح النور معكم راوية زويتن اللي صباح علينا آخر وصباح عليكم شكون سيدة الصباح فيروز توتسويتا.

0: صباحنا خير.
1: صباحكم بالخير، ما زلنا في انطلاقة صبحيتنا لليوم. إن شاء الله يوم سعيد مبارك جميل على الجميع اللي قاعدين تسمعوا فينا دو ثم تسمعوا في كنوزة فام إذاعة الموجات الإيجابية، برنامج صباحنا خير ويكاند. كيفاش باش يكون صباحنا ونهارنا اليوم فيما يخص التقلبات الجوية؟ البارح مليناش شميسة تقريبا، الطقس كان مغيم، اليوم باش يتواصل هكا وإلا لا؟ هذا اللي نعرفوه توت سويت في الميتيو. اليوم السماء صافية ولكن يوجد قليل السحب، معناها باش يكون فما فترات مشمسة. بالنسبة لدرجات الحرارة ما هيش سخونة للأمانة، بعد من 16 حتى 22 درجة. بالنسبة للرياح نلقاوها تقوى بعد الظهر، وديما نحكيو على سوسة مصير والمهدية والبحر، باش يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الظهر باش تكون نص نهار 20 دقيقة، صلاة العصر من 3:55 دقيقة، صلاة المغرب 46 دقيقة، وصلاة العشاء 8:05 دقائق بالضبط. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ماذا صار إيجابي في تونس؟ هذا اللي نكتشفوه بعد قليل في الأخبار الإيجابية.
0: صباحنا خير.

0: صباح الخير. بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
1: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
0: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ونمشي الكون في المارك موبل.
1: أيوه، إيش لقيت غادي؟ قل لي ترى.
0: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه قوية على مخي.
1: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
0: أكيد، وزيد الليفريزون لتونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
2: كون في مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كون في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.

0: صباحنا خير.
1: انهار على صباحه وهيك علاش نحبوا ديما في انهيرنا نبداو بالاخبار الايجابيه نحكيوا عليها توصيل الساعه صباح الناس الكل اللي خلطوا تسمعوا فينا تواصل معكم احنا حتى العشرة متاع الصباح. اخبارنا الايجابيه فنيه في البدايه نحكيو على مهرجان عنيبة وين ربح حلمي الديدي جائزه افضل ممثل عن فيلم الروندا 13 اللي توج نهار الخميس 13 ماي. دونك الممثل تعرفوه برشا راه ممثل في مكتوب حلمي الديدي خذ جائزة أفضل ممثل عن فيلم الروندا 13 لمحمد علي النهدي. الفيلم في عن المهرجان عفوا في عنيبة هو الفيلم المتوسطي والفيلم هذا شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والجائزة هدية تجي كتتويج للفيلم بعد حصله على جائزة أحسن أداء تمثيلي لعفاف بن محمود بطلة الفيلم في مهرجان القاهرة وخذ زيادة جائزة أحسن فيلم في مهرجان الفجر السينمائي بإيران. الروندا 13 فيلم إنساني عنده بعد كوني وقال عليه وحكي عليه برشا لوغراند النهدي إنه هذا واحد من أقوى الأفلام اللي عملهم في حياته. يقول هو الروندا هي صراع ومعركة مع الحياة في سبيل إنقاذ عائلة لابنها الوحيد من مرض عفينا وعفيكم. دونك الفيلم صعيب قوي الممثلين يعطيهم الصحة وصلوا إلى أحاسيس بالكده وهذا اللي خليهم يتوجوا بالعديد من الجوائز. نواصلوا بالأخبار الإيجابية غير الشهري غير الشهري الليل ما مش بعيد نحكيه على البنك المركزي اللي حقق أرباح بقيمة 1.153 مليار دينار خلال سنة 2025 أرباح صافية هي دي 2025 الأرباح وهذا اللي كشفته تقارير القوائم المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات اللي نشروا البنك ورات القوائم المالية إنه مجموع موازنة البنك المركزي التونسي بلغ عدد أقفال السنة المحاسبية 2025 نحو 56.486 مليار دينار والموارد الذاتية مستوى إيجابي قدر ب 2.984 مليار دينار حاجة ياسر باهية وهذه تخلينا إن شاء الله يكون عندنا أمل في الأيام القليلة القادمة إنه الأمور ستفرج بشوية بشوية على الوضع الاقتصادي. العمل ثم العمل راهو كي تحب تشوفها تحب أرباح ما هوش كيكة لازمنا نخدم على رواحنا ولازم الناس الكل كل حاجة عندها تأثيرات وإحنا نحكيه على مليارات يقول أنا المواطن العادي كيفاش باش نزيد ربحها من المليارات ولكن والله المواطن العادي بإفي بسيط بأنه يخليش بلاصته نظيفة ديجا هيك حبينا وكرهنا ينجم يحسن في الاقتصاد تخلي بلاستيك نظيفة معناها العمال مش يمشي ينظفوا بلايص أخرين سياحية السياح باش يراو تونس نظيفة باش يجي وباش تتحسن العجلة الاقتصادية كله كله كل حاجة هكا كلهم مربوطين في بعضهم. إن شاء الله ربي يفرج على تونس وكهو ذيك شنو نقوله إن شاء الله يا ربي الأمل موجود. واصلين معكم احنا بعد قليل اسكتش
0: صباحنا خير.

0: مريحنا خير.
1: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
2: كيفاش قتلي؟
3: ايش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
1: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريس ودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
3: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
1: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة وحدة للفينال.
0: صباحنا خير.

0: صباح نخير.
1: ساعتنا الأولى مازالت مواصلة معكم ونختموها ديما بالمقاطع المضحكة. ديما نحب نرجع للقديم، نحبوا القديم كيما مسرحية شاهد ما شافش حاجة هو وتنتفكروها في عشوية العيد. أكيد تحطونا حاجة من مسرحية عادل إمام. دونك المسرحية للزعيم كيما قلت عادل إمام واللي يلعب دور شاهد في الجريمة. نسمع منها إكستري توت سويت وبعد عنكم موعد مع آخر الأخبار الرياضية مع الكابتن فوزي الذويوي.
2: نعم الست عنات سكنة هنا من إمتى؟
3: أنا جيت لقيتها سكنة هنا بي.
2: كويس قوي، ما لاحظتش عليها حاجة، ما كنتش بتزورها؟
3: لا بي ما كنتش بزورها، بس الله رحمها كانت دايما تفتح الراديو على الآخر. أنا بقى ما أعرفش أنام والراديو مفتوح على الآخر، فنزلت علشان أشتكي لها.
2: نزلت عندها؟
3: نزلت أيوة.
2: في شقتها؟
3: أيوة.
2: اكتب يا حسين نزلت.
3: أيوة اكتب نزل. الله وانا يهمني كل العالم بتنزل، اشمعنى انا يعني افضل قاعد في بيتنا على طول؟ فانا نزلت يا بيه عشان اقول لها توتر دلوقتي هيكتبها نسلت هو
2: عجبك الفضايح دي؟
3: فانا نزلت عشان اقول لها توتر الراديو فعزمتنا على العشاء.
2: كويس قوي قوي قوي، وطبعا رحت لها.
3: لا انا الحق الاول رفضت بيه، لكن هي ألحت يعني.
2: يعني اصرت يعني هي وبعدين؟
3: لا ألحت هي.
2: ايوه يا ابني يعني اصرت يعني وبعدين، كمل بقى خلصني.
3: لا هي ألحت بقى.
2: لا هي أصرت بقى.
3: ليه انت كنت معايا؟
2: أصرت. اكتب يا حسين أصرت.
3: اللي ما تكتبش يا حسين أصرت، أنا كبرت في دماغي ودماغي جزمة قديمة بقى. ها ألحت غير أصرت. ألحت تلحوا الحاحن، أصرت تصروا الحاحن. ليه بقى؟ لأن الإلحاح فاعش مفتوش بالفتشة يعود على مفتوشاني هو.
2: فتشتي
3: هي
2: ألحت. ألحت يا سيدي الله. اكتب يا حسين ألحت.
3: لا اكتب أصرت بقى. لا
2: ألحت. اكتب ألحت.
3: هي لما ألحت أنا كسفت الحياة فطلعت البس البدلة بتاعتي الجديدة وحطيت ريحة بقى، عند ريحة بقى سيفن أب هيلة بقى هيلة. ونزلت بقى فتحت لي هي الباب، لما فتحت لي الباب بصت لي كده قالت لي ايه اللي جابك الساعه دي، مش تخلي في وشك شويه دم؟ الله يرحمك انت عزينا قوي بقى.
2: ده قوي واضح.
3: طلعت بقى قلعت البدله بتاعتي الجديده ونمت بقى. نمت والله نمت، كنت هلكان قعدت عايز.
2: ليش؟
3: عشان كنت هي كانت بتشتغل ايه بي؟
2: رقاصه
3: في مستشفى
2: في كباريه.
3: ايه كباريه؟ قللت الادب يعني؟
2: بطل بقى لعب.
3: لا اله الا الله. وانا كنت فاكرها ممرضه، يوم اتضح انها رقاصه. يلا كلنا هنرقص يوم القيامه. يلا
2: رقاصه في كباريه الورده البيضة، ما انت عارفه.
3: ايوه عارفه، ما هو ده بتاع الدكتور محمد عبد الوهاب والدكتوره رايا ابراهيم بتوع المسالك البوليه. ما انا عارف انا.
2: انت تسمع انت وانت ساكت وبس. رقاصه في كباريه الورده البيضة.
3: ايوه.
2: بعد ما تخلص رقصتها تنزل بقى الصاله تشوف شغلها.
3: طبعا لازم تلم النقطه بقى.
2: لا تفتح.
3: تفتح ايه؟
2: تفتح يا ابني.
3: ايوه تفتح ايه يعني؟
2: تفتح يا ابني. تفتح تفتح يا عارف ده حاجه. تفتح تفتح للزباين.
3: والزباين عندهم ايه مقفول عشان تفتحوا؟ ايوه ايوه ايوه، كل واحد داخل بعلب السلمون وهي تفتح السلمون للي داخل.
2: سلمون ايه يا جدعان؟
3: مش بيشربوا سلمون؟
2: حد بيشرب سلمون؟ ما تفهم بقى يا اخي.
3: ايوه فندم.
2: في ناس هبل كده زي حضرتك يروحوا لها الكباريه يفتحوا لها ازايز ويسكي وشامبانيا.
3: وهي ما تجيبش مفتاح معاها من البيت ليه؟ ولا الحوج للزبائن؟
2: طب اقعد.
0: صباحنا خير. صباحنا خير.

0: صباحنا خير
1: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كروز افام فنات إذاعة الموجات الإيجابية موجات

0: أنا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكيس تقول عجيلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
1: كونتينونتال.
0: وين نجم نلقاها في سوسة؟
1: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العالمية.

0: 05 88 88.
1: لو سيرفيس سوس العز اللي ويتيك
2: وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك كل 160 درجة 160 درجة. تحب برشا دليل وراحة من تعب النهار؟ هذا ما تتمتع به كان مع ميدي سبا في حمام تراديسيونيل من روح للروح. أكبر بيسين في الساحل الكل، عناية بالبشرة والشعر ومساج على الكيف مع دي سبيسياليست. والعرايس نهاركم الكبير يتحضر عنا بالتفصيل من أول لمسة حتى آخر طلة في ديكور خيالي. ميدي سبا أكوتي دو لاكلينيك دو شانتر قصر هلال. واتساب 94-88-183 وإلا كلمونا على 70-100-913 وزورونا على فيسبوك وإنستغرام ميدي سبا قصر هلال. احجز توا وخلي البهجة بين عليك. ميدي سبا الداعم الرسمي لراحة المرأة. لراحة المرأة.
3: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
4: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
3: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على يسار ومشي الكونفي مارك موبل.
4: أيوه، إيش لقيت غادي قل لي ترى؟
3: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه قوية على مخي.
4: هي ثبت لي يا للا ثبت لي، 60 شهر راهم بالرسمي زعمة يعني 5 سنين.
3: أكيد، وزيد اللي فغيزان لتونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك.
1: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة. دار مريحة.
2: تسمعونا على 105.1 في سوسة الحمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.
5: موجات الإيجابية.
2: كروز اف ام
6: سبور نيوز.
7: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباريات مشتعلة نهاية هذا الأسبوع بين الأحد والاثنين، سلسلة من اللقاءات الهامة جدا جدا. نعطيكم فكرة على البرنامج وتعيينات الحكام. القمة والديربي بين النادي الإفريقي وملعب التونسي، نضال بالطيف، حكم ساحة خليل حساني، مروان سعد، وسام شرايط، حكم فار أمير لوسيف، ومساعد حكم فار وسام بوغاتاس. نادي الأذفاق سي الأولمبي البيجي، سيف الورتاني حكم ساحة، مجدي بلاغة حكم فار، مستقبل جابس جي اس كا، وليد المنصري حكم ساحة، وخليل الجري حكم فار، اتحاد بن قردين مستقبل سليمان، بديس بن صالح حكم ساحة، وحسني النيلي حكم فار. الاثنين 4 ماي عن جيسو ترجي رياضي، محرز الماكي حكم ساحة، وهيثم قيرات حكم فار، سيابي مستقبل مرسى، والعجنقي حكم ساحة، وخالد قويدر في الفار. الاتحاد المنسيري نجم الرياضي بالمتلوي صادق السلمي حكم ساحة، وامير العيادي حكم فار، ترجي جرجيس النجم الرياضي الساحلي، اشرف الحركاتي حكم ساحة، وايمن النصري حكما لغرفة الفار. إلى الرابطة الثانية لكرة القدم، مباريات مشتعلة دارت عشية الجمعة في حمام سوسة. ريمونتادا قد تكون تاريخية للأمل الرياضي بحمام سوسة اللي تعادل مع الرالوي رغم أنه كان متأخر في نتيجة زوز بلاش حبيب اللزاز ويوسف الجويش.

شي عدل امل حمام سوسه كل من ريان بن عبد الله ومحمد امين تريتر في 97 نادي حمام لنف تعادل والاخر مع قرقنس 0-0 اتحاد تطاوين فاز على سبورتينغ بن عروس انا زيرو هارون العياري في دقيقه 26 اعطى اسبقيه لتطاوين مجرين سبور بعث بوحجله 1-1 عزيز الويتي المجرين سبور وزيد العبيدي سجل بوحجله ملعب الافريقي منزل بورقيبه فاز على مكرم هدي 1-1 ياسين بن حميد وكوكب عقارب فاز على هلال المساكن 1-1 حمزه صالحي في دقيقة 34 هلال الشاب تفوق على اتحاد بوسالم 5-1 إذا يعطينا مباراة نهائية ساخنة جدا بين نادي رياضي حمام لنف والأمل الرياضي بحمام سوسة. حمام لنف مطالبة بالانتصار للصعود رسمي للرابطة الأولى لكرة القدم والأمل الرياضي بحمام سوسة مطالب بالتعادل في ملعب بوغرني لتحقيق هذا الإنجاز. اتحاد تطاوين 48 رالوي 43 بن عروس 31 قرقنا المركز السادس 31 هلال مساك المركز السابع 31 المركز الثامن بعث بوحجلة وهلال الشاب 30 مجرين سبورت 29 مكارم المهدية 28 وعقارب 28 بوسالم تنزل رسميا بعد هزيمتها أمام هلال الشابة برصيد 24 نقطة كيف كيف ملعب الأفريقي منزل بورقيبة نزل منذ 3 جولات. طبعا الصراع على أشد بين الفرق في المجموعة الثانية نعطيكم تعيينات الحكام. جمعية ريانة في المجموعة الثانية تلعب نهار السبت 2 ماي الأربعة متاع العشية تقوى في القفصة خليل الهرمي النادي القربي نصر جلمة أمير عيادي جندوبة سبور سبورتينغ المكني نزار الرياحي اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية نبيل همادي أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة مالك ماشا الملعب الجيبسي تقدم سقيت الدير أمير لوسيف هلال الرديف مستقبل قصرين وائل المصباحية. ترتيب في المجموعة الثانية قبل الجولة قبل الأخيرة تقدم ساقية الدير 52 ملعب الجيبسي 51 هوني فوز تقدم ساقية الدير يعني الصعود رسميا إلى الرابطة الأولى لكرة القدم لأول مرة في تاريخ النادي. مستقبل قصرين 44 مازال ينافس من أجل البراج. النادي القربي 33 أسفل الترتيب صراع على أشد بين نادي سبورتينغ المكنين القلعة الرياضية سبورتينغ عنده 28 القلعة الرياضية 27 نصر جلمة عنده 25 أولمبيك سيدي بوزيد غادر منذ 3 جولات إلى الرابطة الثالثة مستوى أول.

0: أخبار كرة القدم في جي اس كا، عندنا مدرب جديد هو طارق جري. ونعطيكم فكرة على ستاف متاع جي اس كا الكامل الذي سيكمل 3 جولات. مدرب أول طارق جري، مدرب مساعد حمد العبيدي، مدرب مساعد ثاني حافظ الهويربي، مدرب حراس وليد بن عثمان، ونادر ترودي محلل أداء متابعة وتقييم. نسمعوا شنو قال طارق جري مباشرة بعد استلام المقاليد الفنية وأول حصة تدريبية هنا في مدينة سوسة، تحسبا للقاء حاسم ضد جليزة في جابس نهار الاثنين الجاية.
1: أكيد مهمة مش سهلة اليوم، الناس كل تعرف شنو الأوبجيكتيف، سي توا ماتش توا فينال دو كوب، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. نشكر الهيئة المديرة، نشكر الناس كل اللي حط ثقتها فيه، إن شاء الله نكون قد المسؤولية اللي هي مش سهلة لكن مش مستحيلة. عندنا ثقة في الجروب الموجود، عندنا ثقة في الناس اللي موجودة تخدم علينا بالشاله ان شاء الله جيت كذا في البلاصه. نعود مرادنا نشكر الناس اللي خدمت قبلنا، كل الاطر الفنيه والمدربين اللي تعديوا، ان شاء الله نكملوا السيزون ونخليوها في بلاصتها وهذاك اللي جينا عليه.
0: في كرة اليد، فوز الترجي الرياضي التونسي في الدور الثمن النهائي لكأس تونس على حساب فريق منزل تميم 38-22. بقية المباريات: سبورتينغ المكلين مكارم المهدية، قصور السيف ملعب التونسي، نادي هبون جامعة الحمامات، النجم الساحلي نصر طبلبة، اتحاد صيادة نادي الافريقي، ونادي كرة اليد بجمال بعث بني خيار. في كرة الطائرة، فريق النجم الرياضي الساحلي يمر إلى الدور القادم في كأس تونس بعد فوزه على اتحاد النقل الصفاقسي 3-0، 25-23، 25-23 و25-22. في كرة السلة نقولوا مليون مبروك لنادي الافريقي اللي فاز 4 مرات في مسابقة البال مرضية ضد فريق فلايرز النيجيري 86-77. نسمعوا حمودي الـMVP متاع الماتش شنو قال بعد اللقاء.
2: رئيسيت في الميتانثين حقيقة من الأولى، مش أنا برك ميلي كيب كاملة مش هتلاش رئيسيت، عملنا يذولي ماركينا واحدة على سيغفان جو بموس حاجة كيك ميشوف الماشوط هذوما يزبق برشا مونتال عمي 40 سنة يذولي، كان لازمني ديما الكيب متاعي تلقاني في مموع دوم، لازم ديما الرول متاعي كيف ذا الكيب متاعنا لغة الكرة مخنوقة شوية، لازم يطلع شكون يسرحها مرة أنا مرة عمر مرة زياد، ذيك قوة الكيب متاعنا، مرنا مرة ناوي مرة اللي زيت نوجيه متاعنا، كل مرة يطلع واحد الحمد لله اليوم ربح بها الحقيقة، سورتو دي زي ميطوع من كومباك بها برشا، عارفني كيفاش نرجع في الماتش يتاب باري تاب، دونك الحمد لله ربي وفقنا إن شاء الله توا عملنا 4 كات سيغ كات، إن شاء الله غدا مزيان لآخر ماتش، إن شاء الله يا ربي نكونوا حاضرين فيها 100%، باش يكون ماتش مؤثر.
0: كانت هذه نشرة رياضية جديدة على موجات إذاعتنا كنوز أفام، المواعيد تجدد دائما في مختلف نشراتنا الرياضية. أجمل تحية فوزي ذويوي شيما البوبكري.
3: تسمعونا على 105.1 98.104 FM وعلى كنوز FM.net. إذاعة الموجات الإيجابية.

0: الأخير.
1: دو روتور على كنوز اف ام، هذه ساعتنا الثانية اللي تبدأ معكم كالعادة بحل كتاب. توت سويت
0: حل كتاب. حل كتاب.
1: صباحكم بالخير مرة أخرى، مرحبا بكم في صباحنا خير ويكاند، ومرحبا بكم في حل كتاب. بما أنه البارح احتفل العالم الكل بعيد الشغل، قلنا خلينا اليوم نعطيكم رواية تحكي على قيمة الشغل. نحكي على رواية خميائي للكاتب باولو كويلو. فكرة الرواية أنه فما شاب اسمه سانتياغو، هو راعي للأغنام يعيش في إسبانيا، وديما يحلم نفس الحلم، ديما يقول أنه فما كنز مدفون. وين هو؟ في إسبانيا. والكنز وين مدفون؟ مدفون في مصر قرب الأهرامات. شو يعمل؟ يقرر أنه يبيع كل عليه الشيط ويبدأ رحلة طويلة باش يحقق الحلم بتاعه. وغاديك تبدأ الأجواء الحكاية فيها برشا مغامرات. وللأمانة هو القصة دي اخترناها للمراهقين، للناس اللي تحب تبدأ تقرأ الكتب وترقى حاجة هكا مشوقة. نتصور تعجبكم الكداء الخميائي. دونك لهنا باش يبدأ حل الأسطورة، يحب فما زيدة المغامرات اللي جي من السفر، وفما زيدة العمل. هو لهنا قيمة العمل تظهر في الرحلة هدية، ورحلة باش تكون فيها برشا في الصحراء. دونك حلوة حلوة على الأخر القصة. وفي الأخر تجب تستنتج أنه كل واحد عنده حلم، أسطورته هو الشخصية، كل واحد لازم يقدم ويتعب باش يوصل الحلم بتاعه. الفشل ماهوش نهاية الطريق، ولكن هو جزء من البداية. وكيف كيف زيد على الكتاب يسلط الضوء على مفهوم الفرص، كيفاش الإنسان تجيه فرص ويستغلها بصحيح. خاطر اللي ساعات يعيشوا فرد بيئة وكل شيء كيف كيف، وتجيهم نفس الفرصة، واحد ينجح وواحد لا. علاش؟ خاطر واحد الفرصة هذيك اصطادها، واحد آخر خليها تمر أكثر من مرور الكرام، ما بأغزر لها. في هذاك فاش تختلف نواميس النجاح. هذا الكتاب اللي نقترحه عليكم اليوم، صدر عام 1988، ترجم من أكثر من 80 لغة، وهو من أكثر الكتب مبيعا في العالم. وتنجموا زيدا تحكيوه انتوما لصغيراتكم، وانتوما تشريوكم كدو. علاش لا؟ ما تقولوا ليش لهي كيف المات والفيزيك والتاريخ والجغرافيا، بيصير زيدا مع الكادوات تعطيو فيهم بالليتودات، بيصيرش خلينا نعطيو صغيراتنا كادو على ليفغ كيكا بأوراق، ومش بي دي اف. وموجود راهو بي دي اف، موجود اوديو، موجود اكسيسيبل على الاخر الكتاب هذايا. ولكن احلى حاجة انكم تهديوهولهم اوراق وتحبوهم في الكتاب. هذا العنوان اللي نقترحوه عليكم اليوم في حل كتاب
0: صباحنا خير.

0: صباحنا خير
1: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كروز FM فنات إذاعة الموجات الإيجابية
2: نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدمو يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستالاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقربو أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستالاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن، المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معنا. كلمونا على 21 919 888.
3: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي. Sushi exceptionnel, cuisine asiatique raffinée, autres saveurs irrésistibles, menu varié, boissons, cocktails et cafés. Wintalkao, décoration japonaise élégante et surtout espace calme et raffiné. Mais la canette lounge a le goût, l'élégance et tranquillité. Marhaba bik fi Samurai Coffee Lounge. Zone touristique, clinique Les Oliviers, Khzeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101. 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samurai Lounge.
2: باب دارك إينا جميع عرضك للاختار، وشنو الحل زعمة؟ لا تحير ولا تحتار، أوتوماتيزم الساحل أحسن أفاد. إذا تحب الأمان والجودة وتحب خدمة دوم سنين، شوف بيك لفديك SAS بيديك. نصنعو لك بيبين وشبابك حديد جالفانيزي، ما تصددش، عصرية قوية ومدهونة في الفور. تحميلك دارك وتزينها. وإذا تبني في دارك وإلا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الألمنيوم بإتقان عالي وتصاميم حديثة، عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما انتي. قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد ونعملولك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. اوتوماتيزم الساحل بتخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو ساحل، وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو ساحل. انفو لاين 29 29 2300.
0: صباحنا خير،
4: صلنا معكم في ساعتنا الثانية. تحية كبيرة لكل من التحق يسمع فينا توا في تونس وإلا خارج حدود الوطن، ونحكيو على التوينسة اللي في الخارج. عندكم امتيازات جديدة، نعطيكم أكثر تفاصيل تصفيد اللي قالهم الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبيري. قال إن الديوانة تقوم ككل سنة بضبط الاستعدادات لعودة التونسيين اللي يعيشوا البرا وتوفر لهم أحسن الظروف وتسهل في الإجراءات. قال، وهذا كان في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه من بين الاستعدادات توفير العنصر البشري الكفء بالموانئ والمطارات والمعابر لتأمين التفتيش وكل الإجراءات الديوانية، إلى جانب توفير المعدات الضرورية اللي من شأنها تسهيل الإجراءات وكذلك تطبيقات على غرار. تطبيقة مهمة وعونتكم برشة توينسة الخارج اللي هي رخصتي وأمتعتي. وبخصوص امتيازات التصريح بالأمتعة، قال السيد العميد شكري جبيري أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج وعمره فوق 18 سنة أنه يورد أمتعة وأغراض خاصة بقيمة في حدود 5000 دينار تونسي كل سنة في مرة واحدة أو على عدة مرات. وشدد أنه هذا الامتياز لا يشمل الأغراض ذات الصبغة التجارية أو المهنية لأنها تخضع إلى رخص توريد من مصالح وزارة التجارة. وقال في الصدد هذية للناس اللي تقبل على تطبيق أمتعتي باعتبارها تساهم في توفير الوقت وتمكن التونسيين المقيمين بالخارج من تحديد قائمة أمتعتهم قبل ما يسافروا ويستخرجوا هذا الاستظهار بها وقت اللي يوصلوا. أما بخصوص توريد الأموال وضح العميد شكري جبيري أنه بإمكان كل تونسي مقيم بالخارج أنه يورد أي مبلغ من العملة الصعبة، لكن لازم أنه يصرح في صورة فاق المبلغ 20,000 دينار، وأشار إلى عدم التصريح تحرير محظر من أجل مخالفة صرفية وخطية مالية، وهذه كثيرة عنها. وحول نظام توريد السيارات لفسيار قال أنه التونسيين المقيمين بالخارج يتمتعوا بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرة كل 10 سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدرجة نارية ولا سيارة سياحية أو سيارة ذات استعمال مهني. وقال أنه الإعفاء الجبائي يشمل دفع 25% أو 30% من المعاليم والأداءات حسب خصائص السيارة. هذا فيما يخص الامتيازات اللي تم التصريح بالأمتعة والأموال وتوريد السيارات للتوينسة بالخارج. التوينسة اللي لهنا خليني نفكركم بديدات ما لازمكم مش تنسيهم. شهر ماي الأجندة الجبائية، دونك 5 مواعيد مهمة ما لازمكم مش تفوتوها، اللي هي متاع تصريح خلاص الأداءات والالتزامات الجبائية 5, 15, 20, 25, 28 ماي. هكا حضروا تصريحكم بكري ونتفاتيو الضغط والاكتئاب. تحية لكم بس كل احنا مصير معكم حتى للعشرة متاع الصباح.

0: صباح الخير.
1: دو غوتور عليك نوزافي، مرحبا بكم. صبحيه يا ربي مباركه للجميع. مواصل معكم حتى للعشره متاع الصباح. توا وقت الحديقه. وي نحكيو على الحديقه توت سويت في ميزون. زعم عليش راوية قالت الحديقة هو الحديقة المربوطة بالوضع الاقتصادي. أزين حاجة تحبها المرأة للأمانة باش تزين بها وديتها هي الذهب. إيه ما توا الذهب هاكم تعرفوا الجرام بك الحسبة، ولمن استطاع إليه سبيلا. حتى لو كان استطاع إليه سبيلا الأوضاع الأمنية، وساعات حتى واحد يخاف إنه يضيع حاجة واحد يخاف. باش هو التجأنا إلى الأكسسوار اللي سواليزون إنوكسيدابل، ولكن هما زادا يكحالوا ويخضروا ساعات. فإحنا اليوم في ميزون شو باش نعمل أكل الأكسسوار اللي نشريوهم باش ما يفقدوش لونهم الجميل ويقعدوا ديما مزينين وديما هكا يزيدوا لمسة مزيانة في اللبسة متاعنا. باش نعطيوكم ديزاسوس باش تحافظوا عليهم من اللون الأخضر. دونك اللي هي واحدة الحق الأكسسوار حاجة يسر لازمة في الحوايج، خاطر تعطي لمسة جميلة للفتيات وتكمل الإطلالة. دونك أولا كي تاخذ الأكسسوار متاعك ادهنوا بالفيرني الترانسبارون، هذيك حاجة لازمة وأكيد وراه هذاك يبدأ حاجز ما بين الأكسسوار وما بين الجلد متاعك. حتى ساعات إذا عندك أنت حساسية ما نورمالمون معناها ما تتأثرش، وحتى هيك العرق هيك اللي يعطي اللون الأخضر والكحولية زيادة ما يأثرش على القطع. حاجة أخرى إني الحق ما كنتش نعرفها، أما كي قريت عليها طلعت تعمل الفرق. قالك بعد ما تكمل تلبس الأكسسوار ما ترميهمش هكا في الكازيه طول، لازمك نظفهم، تاخو قطعة قطن وتمسحهم، ماهوش مسخين، اما تنحي منهم بقايا العرق. والا اذا انت حاملة حاجة هكا في ديك الكريم ولا غيره، دونك راهو باش يلصق في هذيك في القطعة هذيك. نظفها بقطعة قماش او حاجة جديدة ما نعرفهاش للامانة وعملوها برشا وقالوا نافعة، نظفها بالسوس كاتشاب وتخليها فترة وبعد تحكها وكها تغسلها بالماء الفاتر. فما زيدا يقول لك هاوكا قبل ما تهبط للتعوم ولا حاجة جايين على الصيف، نحي الأكسسوار متاعك وخليهم ديما شايحين. وكي تشري اختار زيدا الينوكسيدابل والأكسسوارات المصنوعة من المعادن الثمينة كيما الفضة اي اما والذهب الخالص. هو قال اما حاجة اخرى زيدا، قال لك مثلا اللون يولي اخضر سي بون مشيت، معناها سي فوتو، تحس روحك باش ترميهم. تاخو الميلانج هذايا عملوها برشا وعطات نتيجه ايجابيه. تاخو مغرفه خل وعليها بيكربونات دو صود وماء سخون، وتخلي الميلانج بتاعك معاهم ملح خشين، وتخليه الميلانج هذاك معاهم الاكسسوار مده ربع ساعه. بعد ما تخليهم ربع ساعه تاخو بروس دون ودون دي فريس، مش اللي يبدا جيل اللي يبدا لونه ابيض، وتحك وتفركهم يتنحى هيك اللون الاخضر تماما وترجع شويه كيما كانت قبل. دونك هذه هما لي زاسوس نتاعنا لليوم. حتى دي ان شاء الله يا ربي يسهل علينا وناس الكل تلبس الذهب. حلو برشا الذهب، قالك اين كيفاش قالت غنيه ما نحبش فضه وذهب، نحب فضه وذهب للامانه. اي ما دام فما لي زاكسسوار هذوما زيدا خلينا نلبسهم، صغيرات يلبسوهم ويتفرهدوا ويعملوا الاطلاله اللي يحبوا عليها. احنا مواصلين معاكم حتى للعشره. بعد شويه نحكيوا على حاجه تخوف للامانه، قراءه الافكار هذا حقيقه والا خيال، هذا نكتشفوه بعد شويه. وحاجه اخرى مهمه زيدا نحكيوا عليها اليوم اللي هي العروض الشغل الايطالي. سمعتوا بها؟ جي يقول لك اشري كونترا ب 10 ملايين 20 مليون 30 مليون دي كونترا بلاش، تحكي لكم عليهم راويه بعد شويه في صباحنا خير عليك نوزافم.
0: صباحنا خير.

0: صباح نخير.
1: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز FM فنات إذاعة الموجات الإيجابية. موجات

0: قصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: صباح الخير

0: وان شاء الله تكونوا بخير. بالنسبه للسواء احنا والله انا عامل دي بون نوفيل بالنسبه للخضار وحتى للغلة كما كان تخفيض شويه ما عدا الطماطم اللي نزلت هي غاليه في الاسواق نزلت غاليه الطماطم شويه اما ما عدا هذا الخضار والغلال ثم فهم انفراج بدايه الانفراج يقعد غالي كان اللحم الديتاي يتمثل في البطاطا من 13% ل 17% تم انت والكاليبر انت والكاليتي زاد اللي تحت جديده الطماطم 2800 و2500 معناها ارخص بلاصه نزلت الطماطم غاليه الفلفل 3000 3500 القراع ب 3000 الفول ثم حتى بدينار الجلبانه تقعد ب 4500 وحتى 5000 الباهيه هذا نجم نقولوا احنا الغله زاد شهدت انخفاض مع شكل فريز 7000 و8000 مع شوفها الاسوام هذه تولد 5000 كيلو فريز 5000 كيلو توت البطيخ 5000 الكيلو ثم حتى ب 3500 البلاع 3500 زاد الكيلو غالي حتى ب 3000 موجود ما نصحوش العباد يشريهم
1: مازال مش وقته برشا
0: الخضر والغلال شيء كل في السوق إذا كنت تحب نحكيه على ولد البحر يقعد السوم تاعو مرتفع شوية سردينة 5800 و4800 ثم زاد المرجان 13000 وحتى 14800 ثم 11000 جوية زاد المرجان البوكا 8600 الوراطة 13800 القاروط 23 وحتى 26 37 دينار كيلو القاروط القرنيت 29 دينار كجويد المسكي والغليظ 38 دينار حتى 42 دينار بالنسبة للقرنيت اللحوم الحمراء خلينا في الساعة قبل الحمراء
1: البيضاء
0: 5300 حية 4500 جاهز للطبخ كان ب 16000 حتى 18600 ثلاثة عظم من 7000 حتى 7500 العظم الخاص شوية زادة سخنة الدنيا ما عادش برشا قبال على العظم ما عادش برشا استهلاك فيه دونك حتى من 6000 موجود بلاتو العظم
1: باهي
0: موجود
1: باهي 6000
0: العظم موجود
1: باهي 6000 على خير اعطيني توا
0: كما قلت لك في السخانة ما ياخذوش العباد العظم
1: استاج التنين توا
0: بقري 38 37 مخلص 42 حتى 45 الهبرة الرقبة 42 زاد موجود حطيت إقبال كبير على البقري قبل العيد العلوش هو يشهد الحقيقة ارتفاع كبير ومهم وملحوظ ينقص حتى 65 دينار للكيلو للأسف الشديد وينقص اللحم انا الاستهلاك نتاعو الناس ما تقدرش تشري بالاسوام هذه ثم شكون يبيع ب 60 زاد موجود ذاك العلوش الغربي الكبير شويه اللي فيه اكثر عظم وشحم في انتظار الاسوام اللي مش ناطيه ان شاء الله الاسبوع
1: القادم نتصور نتصور الاسبوع القادم يبدا واضح كل شيء خاطر توا سي وحيد اللي يصيموا العلالش معناها ما لقاوش اقل من مليون ما لقاوش اقل من مليون و300 اصلا
0: احقاقا للحق راوية ما سميش على مش مليون ما عادش هو من تحت امه تحت الفطن يقول لك 750 معناها مازال ما يمشيش من جديد دونك المليون توا اول ما يضحيش تاع مليون صغير ما فيش حتى 10 كيلو كما تحدثنا وبالنسبه للي باش يضحي اللي يحب يشري واللي ينجم يضحي في المقدار يضحي ومش اوبليجي عليه هو كان ما ينجمش مرفوع عليه الشعيره يعني كان ينجم يضحي يدفع الفلوس ما فماش حتى مشكل الضحيه شمشي من 15%
1: وانت ماشي
0: ثم علاش حتى يوصلوا للزملين في الرحبه خاطر مش تباع بالكيلو كيلو ما بين 31 حتى 34 دينار قد ما يكبر العلوش قد ما ينقص السوم
1: ينقص
0: تقريبا بين 34 35 دينار اللي اقل من 40 كيلو والاكثر من 40 كيلو 30 31 32 دينار
1: انا الاسبوع القادم تكون عندنا اكثر الرؤيه واضحه سي وحيد ونحكيو باكثر تفاصيل على سوم الاضحيه وين باش ترسي ان شاء الله الناس قلت عيد لباس وكها وشكرا لك سي وحيد غصيبه
0: اي قل ان شاء الله عيد لباس ولكن كما نقولوا احنا اللي باش يشري من اللول ما ينتظرش راه باش يرخص بعد دونك من اللول اعمل حساباتك واحسن نصيحه خذ بالكيلو خذ بالكيلو على قد البيجي نتاعك موافقه معناها

صحيح. شكرا لك سي وحيد. خصيبة مرة أخرى كانت هذه الأسعار وين يحكي سي وحيد على العلوش. تفكرت 20 سنة التالي تفرجنا على حلقة وعودناها برشا مرات السنوات اللي جات الكل. في شوف لي حل، قال له سليمان شريت علوش يا باجي باك الحسبة ب 350 دينار. ما تجيبش رجل، ما تجيبش شهيد، ما تجيبش راس، اللي 350 دينار تو 20 سنة شوفوا قديش الأسعار تبدلت. المهم القلوب موجودة، إن شاء الله الناس تضحي وهي فرحانة وعارفة قيمة العيد. نحكي على القيمة الروحانية. احنا مصلين معكم حتى للعشرة متاع الصباح. قلت لكم بكري قالوا لكم اشري كونترا بعشرة وعشرين مليون وثلاثين مليون مش نطلعك لإيطاليا. قل لهم نو جراسياس، هكا جراسياس ولا نو، خاطر بعد شوية شي يقولونا جراتسي جراتسي جراتسي ولا دونك. خاطر بعد شوية برنامج كنوز اف ام واللي هو برنامج صباحنا الخير ويكاند باش يقول لكم كل التفاصيل حول الانتدابات المجانية في ايطاليا. اكثر تفاصيل بعد قليل. صباحنا خير.

0: صباحنا خير.
1: واصلين معاكم في ساعتنا الثالثه على كنوزة فام في صباحنا خير ويكاند. ان شاء الله صباحكم بالفل والوردي والياسمين. ايش مازال ما سهرش مع الذكاء الاصطناعي؟ بصراحه اي حاجه تنجم تصير معناها شيء يسر يخوف. بالاخص احنا اليوم نحكيه وعنا تجارب صحيحة على بداية قراءة الأفكار. هو ديما تجارب تصير على شكون؟ على الفيران. دونك من الحيوانات ديما الفيران هما الأقرب إلى دماغ الإنسان. وقت اللي تحبوا يجربوا حاجة على الإنسان يكون الفأر هو اللي نجربوا بيه. دونك نحكيه لهنا على دراسة تخلينا نسائل وهل يمكن أنه يجي نهار تكون فيه خصوصية البشر الذهنية مخترقة؟ بمعنى أنه نجم شكون يقرأ لك اللي في بالك توا تفكروا فيه لما الحاسة السابعة لأحمد الفيشاوي. خليني نفكركم بشوي. هذي اكستخي سيمي كنت نجم عادي هنا ولا
2: الحب يا يحيى هو اللي رجعني تاني. أنا اكتشفت إن أنا ما أقدرش أكون لواحد غيرك مع إنه أغنى منك وجاهز للجواز.
3: بجد يا هايدي؟
4: يا مغفل، العريس اللي جالي طلع افقر منك. اديني متهببه معاك لحد ما الاقي فرصه احسن.
5: اسف، ممكن اعدي؟
6: اسف يا خبر، اتفضل عدي يا استاذ يحيى، اتفضل. احنا في ديك الساعه.
7: عدي يا بيضة، عدي يا حيلتها.
8: مصلحه خدمت ابوك.
9: عدي يا رخاصه
8: يا بيضة.
9: عدي انت صورتي. يلا يا فرفور.
10: طب يا بوسي هديكي فرصتك، احكي لي يا ستي.
11: لحد امتى هفضل امثل اني بكلم نسوان وانا ما عنديش خط اساسا؟ ودي فين اللي شبه الدولاب هي الوحيده اللي بتعبرني؟
1: وهو الفيلم كله يحكي عليها الحاسة السابعة اللي امتلكها البطل كيفاش ينجم يقرأ أفكار الناس وتعاملوا في الحكاية دي. بارشة أفلام كراميل وظهلوي كان في ضاف العبدين وتكاتي ما تقعد الحكاية متاع مسلسلات وخيال. ولكن قبل أنك تقول لي ولينا نجمه بالحق، فما سيناريو احتمالية وقوع كبيرة برشا واللي هذه معناها لازم فيها حذر أخلاقي كبير. الباحثين نجحوا في تحقيق اختراق هذية وقاعدين يفكوا في شفرة الدماغ البشري اللي هو حاجة من أكثر الأشياء تعقيدا، هي أكثر حاجة معقدة في الحياة هو دماغ البشر، وقاعد الشفرات متاعه تتفك بشوية بشوية. الدراسة تعطينا أنه علماء في جامعة لندن البريطانية وراو فيران وراو مقاطع من الفيديو قصيرة، وقتها هما يوريوهم قاعدين يسجلوا لهم في إشارات الدماغ باش في الوقت اللي هما يشاهدوا في المشاهد هذيك. ومن بعد باستعمال الذكاء الاصطناعي عاودوا نقلوا الإشارات هذوكم اللي اخذهم الدماغ وحاولوا بالذكاء الاصطناعي عاودوا يصوروا نفس التصويرة، معناها الإشارات تترجم إلى صور وترجمت إلى صور تقارب جدا ما شاهدوه، معناها حاجة مش نورمال. دونك المقاطع كده مدتهم 10 ثواني تتضمن أشخاص يمارسوا سبور كيما الجمباز والليكيتاسيون والمصارعة، والتصور هذوما بعد عاود وراهم دماغ الفأر. هي التجربة هذه كانت طويلة، معناها تعديت بعدة مراحل. أولها تسجيل نشاط الدماغ وين استخدموا الباحثين اللازير الأشعة تحت الحمراء لمراقبة نشاط الخلايا العصبية في منطقة الدماغ، ومن بعد استخدموا برنامج ذكاء اصطناعي يعطي العلاقة ما بين الصورة اللي شاهدها الفأر ونمط النشاط الكهربائي في دماغه، ومن بعد كما قلت الصورة ترجمت. حاجة مش نورمال، هو راهو الفارلة بضبابية، دونك الصورة زادة جيت ضبابية. الحاجة الباهية في الحكاية وخايبة، ما الخايب اللي هو النجم نخترق خصوصية الإنسان، معناها إيه؟ نبدأ قاعدة في بلاصة ساكتة ونخمن في حاجات في مخي، ما نحب حتى حدا أكيد يفهم شو أنا قاعدة نقول، ولا معناها عندي خصوصيتي. ولكن الباهي في الحاجات إنه هو مثلا أجهزة كشف الكذب كانت مع الأجهزة مش ديما فيابل، وحاجتنا بهم في الجرائم، في أنك تكشف الجرائم القتل والسرقة وغيره. ما نتصور كان حاجة كما هكذا نجم تصير، معناها يبدأ المشتبه به يتسأل والصورة قاعدة ديجا في دماغه الأصلية قاعدة تدور، ما يخرجه معناها من كلام ينجم يكون ماهوش حقيقي بالطبيعة. أما الحقيقية، الصورة الحقيقية قاعدة تتقال في الدماغ وتاخو الإشارات العصبية هذوكم بجهاز يترجمها في الصورة، يعترف وقتها دماغه انه هو المذنب. حاجه ياسر باهره وحاجه باش تعاون على الاخر، معناها باش تقص علينا تعب وباش تكشف برشا حقائق، ولكن اخلاقيا ياسر خايبه. وين باش نمشي؟ وهل باش نتبعوا العلم ونستحقوه ديما في كشف الحقائق، او العلم باش يتجاوز حدوده معانا اخلاقيا؟ انتم معاه ولا كونت حاجه كيما كيكا تولي اكسيسيبل للناس الكل في اي ظرف واي ظرف واي زمان ومكان؟ قولونا على واتساب. صباح الخير.

0: صباح نخير.
1: برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي و دي سي، ستركتور ألمنيوم و غالفانيزي وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما انتي في الـ 24 ولاية، سريع، منظم وبثقة كاملة. تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ أعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والإنستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بينا على الواتساب 21 919 888.
2: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر أشا كومونس إيسي.
1: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم. وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل؟ من معون، باربيكيو، غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم. كريسي طويول وبنوات وحكوك الفحار. وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهن على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما الأولانيين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش. وما تسألنيش علاش، ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوه مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان. وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية، كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان، الذل اللي غالي.

0: صباح الخير.
1: مواصلين معكم حتى العشرة متاع الصباح. صباحكم بالفل، مرحبا بكم الناس الكل على كنوزة فايم، مرحبا بكم في صباحنا خير ويكاند. تصفيت نمشيو مع بعضنا إلى بيرو الشغل. بيرو الشغل نحكيو على المناظرة الأولى، مناظرة تهم برشا متوينسة، مناظرة وزارة الشباب والرياضة الانتدابية 217 عامل المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة بعنوان سنة 2026. فما خطط عمل صنف واحد وعمل صنف خمسة، وفما بلاغات لكل ولايات الجمهورية تقريبا. مثلا نعطيكم البلاغات اللي تخص والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة وأماكن العمل، باش تكون الخطط المطلوبه منظف ومكان العمل المراكب الشبابي بسوسه والمراكب الشبابي بسهلول، حاله زايده في المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بسوسه، وطباخ بكل من المراكب الشباب بسوسه سهلول وبهركله، وكيف كيف زايده كهربائي اختصاص كهربائي بناء في المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بسوسه والمندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بسوسه تطلب زايده سباك. دونك فما زايده برشا برشا عروض، معنا احنا نحكيو على 217 فرصة عمل، فيهم كيما قلت تنظيف حراسة وطبخ وسياقة مطلوبين على كامل البلاد التونسية. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة رسمية لوزارة الشباب والرياضة وموقعها الرسمي. حكينا زيدة على مناظرة الورق اللي هي مناظرة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، حكينا عليها الأسبوع الفارط، و مناظرة جديدة مفتوحة توا لانتداب عامل ومتصرف ومهندس أول وتقني تخص المركز الفني للتمور. بينما اللي الناس تحكي عليه برشا برشا برشا برشا توا هو السفر إلى إيطاليا، واللي هبطته الوكالة التونسية للتعاون الفني، اللي هبطتهم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. قبل ما نبدأ وخلينا نقول لكم ردوا بالكم من اللي زغنك اللي يجي يقول لك نبيع لك الحلم، حلم اللي هو العمل خارج حدود هذا الوطن في إيطاليا تحديدا، ما غير حرقة ما غير حتى شيء، نبيع لك كونترا بعشرة وعشرين وثلاثين واربعين مليون. ردوا بالكم، ما راهو نجم يكون برشا كذب، فيها برشا كذب وبرشا ناس تم التحايل عليها. نحكي اليوم على فرصة عمل خارج حدود الوطن، موعد التسجيل بدأ في ماي 2026، دونك بدأ البارح. التسجيل قديش يتكلف؟ يتكلف 0 دينار 0 ملي 0 أغو، ما تعطي حتى شيء، التسجيل مجاني تماما وما يتطلب دفع أي مبلغ مالي لا مليون لا اثنين، 0 دينار. مدة العقد سنة واحدة. قديش يقع هذا التريتمون بتاع دوسي؟ ما يفوتش 3 شهور ان شاء الله وترقى روحك بامور قانونيه في ايطاليا. دونك شنو الشروط ومعايير القبول؟ ماذا بينا يكون المترشح عنده حرفه؟ ماذا بينا؟ دونك المجالات المطلوبه فلاحه، حلاقه، ميكانيك او اي مهنه او حرفه اخرى معترف بها. كيفاش تقدم؟ هي هذا السؤال. باش تدخل على الموقع اللي هو concours.tunisie.com. التقديم يتم من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. دونك مرة أخرى نقول ردوا بالكم من ليزغتك غرامو، ما توا باش يقول لك هو يقول لك انا ما يقبلوش لي جيرة، ربي يهدي والله. جي يقول لك هو توا لسيت محلول للجميع، يجي يقول لك لو لازم ناس تفهم، لازم ناس متعودة، هما يعرفوا يعملوا لك تريتمون، ما يخدموش من عندك ال 20 مليون يا سيدي، ياخذوا زوز ثلاثة. علاش انت تنجم تخدم هذايا وحدك؟ سهل على الاخر، تدخل على concours.tunisie.com الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، السيت الرسمي نتاعها وصفحتها الرسمية فيها لي ديتاي الكل، ومشكور زيادة الكرياتور دو كونتينيو برشا حكاو على الحكاية هذه وفسروا بالتدقيق والتفصيل. وأحنا زيادة هنا حكينا كيفاش نجموا تشاركوا وحظ موفق للجميع. إذا فاتكم أي كونكور من اللي حكيناهم اليوم نجموا تكلموا معنا في 98 613 300، وإحنا نعطيكم أكثر تفاصيل أو تدخلوا على concours.gov.tn. صباحنا خير.

0: احنا خير.
1: ومع الموسيقى هكا نكون وصلنا للختام. شكرا لكم على متابعتنا من السابعة صباحا الى هذا التوقيت. تحية لكم لكل طريق سليمة للجميع. ربي يوفقكم ان شاء الله. ريفيجن كلها قوة وشجاعة وهكا وقرينتا للي باشليتا وهكا هولا يا ميت بديت تقرب للباك والناس كل زيدة اللي قادمة على الامتحانات الطلبة واي انسان عنده امتحان باختلاف الامتحانات مش كلها اكاديمية الحياة بيدها امتحانات ان شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لك سامي قمني من جانب التقني. بعد شوية موعدكم مع ذوق 24 ذا باك سافختيغ من نص نهار مع يسرى الرحماني ديديكاز غدوة ان شاء الله من قلت غدوة ان شاء الله نهار الاثنين يا ربي من ماضي ساعة حتى المطيطة معايا اني رابي زويتن اللي مبقالي كنقول لكم مني ليكم بارشا محبة في امان الله وشهية طيبة للجميع. بون ويكاند
0: صباحنا

0: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: تسمعونا على 105.1 98.104 FM وعلى knoozfm.net. إذاعة الموجات الإيجابية.
2: ذوق 24. ذوق 24 موعدكم مع الفن الطربي الأصيل، غنايات قاع الخابية وأجواءنا التونسية المزيانة.

اهلا وسهلا بكم في سبوري نيوز. نبداو السبوري نيوز بدعينات حكام رابط المحترفه الاولى لكره القدم يوم الاحد باش تكون الدفعه الاولى لنادي الافريقي الملعب التونسي نضال الطيب في الفار امير لوسيف نادي صفاقس الاولمبي البيجي في الفار مجدي بلغ وحكم ساحة سيف الورتيني مستقبل غيب جيم القيروان وليد المصري في الفار خليل الجريدي حادم بن قردان مستقبل سليمان حكم ساحة بيديس بن صالح في الفار حسني النيلي. يوم الاثنين شبيب دل عمران الترجي الذي التونسي حكم ساحة محرز المالكي في الفار هيثم غيراد نادي البنزرتي مستقبل مرسى حكم ساحة وائل عجنقي وخالد قويدر حكم غرفة الفار اتحاد منسيري نجم المتلوي صدق السلمي حكم ساحة أمير العيدي حكم فار ترجي رجيس النجم الذي ساحلي حكم ساحة أشرف الحركيدي وحكم الفار أيمن نصري.

للفريق، وباش البارح اول حصة تدريبية على رأس المقاليد الفنية للفريق، وتربص مغلق بمدينة سوسة قبل خوض المباراة امام مستقبل غيبسة.

مين دارد البارح مجهد الأسبوع 24 مجموعة الأولى تعادل حسن مجهد أمل حمسوسة ونادي سقيقي الحديد أسفيقس بنتيجة هدفين مقابل هدفين. قدم مرلوي في نتيجة خلال الشوط الثاني بهدف حبيب الأزيز ويوسف الجويشي في دقيقة 90. رياض بن عبد الله ذلل الفارق للأمل وفي دقيقة 98 سجل من تريد الهدف التعادل لأصحاب الأرض والجمهور. بقيت النتيجة حتى داوين يفوز واحد بليش من سبورتينغ بن عروس ملعب الفريقي بمنزل بورقيبة واحد بليش من مقيرة من المهدية. هلال الشابة 5-1 أمام اتحاد أبو سالم. كوكب عقارب واحد بليش أمام هلال مساكن و1-1 بين جمعية مغرين وبعث الرياضي ببوحجلة.

مدير الاتحاد المون ياسين والمفاعيل الماليه للنادي بلغت مرحله حرجه نتيجه تراكم الديون المتخلده بذمه الجمعيه منذ سنوات. واوضحت الهيئه انه رغم المجهودات المبذوله منذ توليها المسؤوليه ولافضل التسويد اكثر من 26 ملف عالق فان الديون لا تزال قائمه ومتراكمه ما ادى الى فرض عقوبات رياضيه بينها منع الفريق من الانتدابات ويهدد استقرار النادي ومستقبله. في السياق هذا تعاد الهيئة المدير الجماهير النادي الافريقي وكذلك نحكيه على فريق الاتحاد المنسيري كافة الاطراف المتداخله المساهمه في دعم النادي ماديا. وكذلك الهيئة المدير الاتحاد المنسيري شدت في ختام البلاغ على ضروره تغليب مصلحه النادي العليا وتجنب الانسياق وراء كل الاشاعات من شانها ارباك الفريق، مؤكد ان الاتحاد المنسيري باش يبقى بتاريخه وامجاده، هذا حسب نص بلاغ الاتحاد الرياضي المنسيري.

بيّن عبر التفريع على السياء الشديد من الأداء التحكيمي خلال مباراة الجمعاتها بأمل حمصوصة، معتبر أنه ما حدث يندرج ضمن ما وصفته تواصل المهازل التحكيمية. اليوم موعد مع مباريات رابط المحترف الثانية، باش تكون اليوم جمعية دارينا قوي في القفصة، خليل الهرمي، نادي القرب، نصر جلمة، أمير العيادي، جندوب الرياضي.

من ابو حزله نحكيه على ميلك مش هاي لدي مستقبل غسرين والمصبحي. مش معقول ده السله نادي الافريقي حقق فوز الرابع على التوالي في مسابقه الدوري الافريقي لكره السله البال مقامه في مدينه الرباط المغربي وفاز

0: الفيفا انه يكون اخر لقاء في حدود 17 ماي. بالنسبه للبريمير ليج اليوم برينتفورد ويست هام مدريد نيوكاسل برايتون وولف ساندرلاند 5:30 ارسنال فولهام في الليغا الفرنسيه ماضي ساعتين نونت اولمبيك مارسيليا الاربعه بي جي لوريون 6:30 ميتس موناكو 8:00 نيس تواجه لانس بالبوندسليغا الالمانية 9:30 مباراة مهمة بين بايرن ميونخ وهيدن هايم اندراخت فرانكفورت هومبورغ هوفنهايم شوتغارد يونيون بيرلا اف سي كولونا. في الليغا الاسبانية ماضي ساعة فياريال ليفانتي ماضي 3:45 فالنسيا اتلتيكو مدريد 5:30 ديبورتيفو الافيس اتلتيكو بلباو و8:00 متاع الليل اوساسونا برشلونة. كان معكم بشير ديان في سبور نيوز. اكثر التفاصيل تلقاو على صفحة رونوز اف ام على الفيسبوك. سم القمدي في الاخراج سيدة بالسبور نيوز.
1: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كروز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية.
2: موجات الإيجابية. ذوق 24.

ثمرة الحب استنيها، أما قلبي تنسيني ثمرة الحب.

0: 24
1: 24
2: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك كيف 160 درجة 160 درجة.
3: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز إقامة راضية كات وتحل على كات فسار في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمم على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية. ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. أنفولاين 24-205-201 فيسبوك إنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie.
4: أنا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكياس تقول عجلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
5: كونتينونتال.
4: وين نجم نلقاها في سوسة؟
5: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم جم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس وإلا تتصلوا على 53-05-88-88.
4: بنو سيرفيس سوس العز اللي واتيك.
6: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
7: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
6: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا على يسار ونمشي الكونفي مارك موبل.
7: ايوه، ايش لقيت غادي قولي ترى؟
6: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي الي الخلاص يوصل 60 شهر. ايرور الحسبة هذه قوية على مخي.
7: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة يعني 5 سنين.
6: أكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك.
3: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
1: ذوق 24

0: تهمين The Box المنوعة الشبابية الإخبارية الأسبوعية في البرمجة الشتوية في نفس جديد مع يسرى الرحماني كل سبت من نصف النهار الماضي ساعتين على كنوز FM. The Box مع يسرى على كنوز FM.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بكل مستمعي كنوز FM. كيف العادة المواد يتجدد مع برنامجكم The Box من توا حتى الماضي ساعتين سواعتين من زمان فيهم برشا أخبار برشا حاجات تستنى فيكم مفاجآت وأكيد ديما الربح موجود مع كنوز FM. كيف ما العادة نسلم على معتز شمتوري في الإخراج. يا مرحبا معتز كيف العادة تلقاوه معكم يسرى رحماني كوتي ميكرو. وما تنساوش نجمو تتفاعلوا مع البرنامج 98-713-300 ولا تنجمو زادة تخليوا لي كومنتير متاعكم تحت أفيش The Box في الصفحة الرسمية لكنوزة فيم في الفيسبوك. 2 مي ما يفكرك بشي ما يفكرك بشي البارح حيد الشغل البارح حيد الشغل واشتغلنا آي آي آي ملا عيد شغل في تونس وكيد راو هكا الانرجي طلع البارح ما شاء الله تونس الكل بريسك احتفلوا العام ذي تحس مش كيف العوام الأخرى بما أنه برشا لقيت العباد في المناطق الكل خرجوا حوسوا مالجري الطقس ما كانش مويتي الحقيقة للعطلة أما به التونسي ديما يستغل الفرص ونحبوك ديما يعمل بون كيف ما تنسيوش راكم اليوم بما أنه ويكاند برشا أخبار ساعة تستنى فيكم وكان تشوف يا معتز وكان تسمع إيش يستنى فيهم في حقيقة ولا خيال هاوكا أوش لنسيلكم الحقيقة ولا خيال وانتو مكتبونا في كومنتير إسكو تعتقدوا بها الحكاية وإلا لا. تعرفوا الخيط الأحمر يا معتز؟ أي تعرفوا الخيط الأحمر؟ الخيط الأحمر أو على فكرة مش كان في تونس ها؟ الحقيقة وين نعم في الرشيرش بتاع الحكاية بالحق الحكاية مزيانة في صغرنا انزل نقرب لكم باك الخيط الاحمر الصوف اللي يحطوه على راس البيبي راس البيبي كي يبدا تجي الشهيقه تتفكر هذه بذري مش جينيراسيون تاعك يا معتز شنو يا معتز مستيس تلبسوا براسلي من الخيط الاحمر خاطر خرجت توندونس ليمات الاخرى يلبسوا هكا الخيط الاحمر في اليدين توندونس هكا باش يبداو يجلبوا الله أعلم الحظ ينحيوا الحسد ما نعرفش الحكاية شنوها نجموا راكم تكتشفوها كي تقعدوا في الاستماع خاطر نعديوها في حقيقة ولا خير وشوفوا الحكاية هذه منين جيت انتو ما كتبونا في كومنتير صارت لكم شي قبل وانتي صغيرة كي بحطوا لك زعما يا معتز تسأل الوالدة ميسالش بعد أسأل الوالدة قولها حطيت لي خيط أحمر كي بين جبيني وقت الدين الشهيقة وإلا لي خلينا نشوفوا توينسا والتراث الشعبي التونسي بالحقيقة في برشا حكايات مزيانة وانتغريسانت خاصة للجيل الجديد وما تنسيوش كيف العادة عنا بكليك الأخبار التكنولوجية وين باش نحكيو على برشا حاجات دارت الأسبوع هذية وكيف كيف ما ننسيوش بلوك نوت الفقرة اللي استنستوا بيها اللي تجيكم فيها الأخبار والحاجات اللي تهمكم نوعا ما والأكثرية برشا باش يتفاجئوا بالمعلومات متاع بلوك نوت الجمعة هذي وما ننسيوش كيف العادة عنا اللي بون بلان والبون بلوم تاع اليوم الحقيقة ما يتفلتش خاطر فم ربح فم فيهم ربح احنا كيف ما مستنسين ديما تقعدوا برانشي 105.1 104 فم سينو www.knusafm.net نخرجوا اكيد مع الموزيكا وهنا راجعين
0: The Box مع يسرى على كنوز FM.

0: الكليكتيف.
1: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
2: كيفاش قتلي؟ اش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
1: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
2: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب رومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
1: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة وحدة للفينال. The Box مع يسرى على كنوز FM. The Box.

0: The Box مع يسرى على كنوز اف ام. The Box.
1: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانت عندي يا ربي وارضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: Les ondes positives. Les ondes positives. نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدم يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستلاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتال، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستلاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن، المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معانا. كلمونا على 21 919 888.
1: جديد في سوسة، بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي. Sushi exceptionnel, cuisine asiatique raffinée, autres saveurs irrésistibles. Menu varié, boissons, cocktails et cafés. Wintalkao, décoration japonaise élégante et surtout, espace calme et raffiné. Mais la canette lounge a le goût, l'élégance et tranquillité, marhaba bik fi Samurai Coffee Lounge. Zone touristique, clinique Les Oliviers, Khzema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samurai Lounge.
2: انا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشه، اش خليها ترعش في الكياس تقول عجيلي مغشوشه؟ اكيد كي نسال شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامه عائلتي. شنية احسن ماركه في البنوماتيك؟
3: كونتيننتال.
2: وين نجم نلقاها في سوسة؟
3: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس تو ريسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم جم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
2: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يوتيك.
1: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية، 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية، وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24 205 201. فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير، votre nouvelle signature de vie.
2: وين ما تحب وقت ما تحب، مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول انطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف. والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا. لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت حاب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة. باب دارك ينجم يعرضك للخطر، وشنو الحل زعمة؟ لا تحير ولا تحتار، اوتوماتيزم الساحل أحسن أفار. إذا تحب الأمان والجودة وتحب خدمة دوم سنين، شوف بيك نبديك SAS بيديك، نصنعولك بيبين وشبابك حديد جلفانيزي، ما تصددش، عصرية قوية ومدهونة في الفور، تحميلك دارك وتزينها. وإذا تبني في دارك وإلا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الألمنيوم بإتقان عالي وتصاميم حديثة، عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما أنت، قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد ونعملولك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. أوتوماتيزم الساحل تخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام صوصة قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك أوتوماتيزم دو ساحل، وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي أوتوماتيزم دو ساحل. أنفو لايف 29-29-2300.
4: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايير وتخلصهم كاش.
5: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
4: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، لما العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ومشي الكونفي مارك موبل.
5: أيوة، ايش لقيت غادي قولي ترى؟
4: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين ومئتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه قوية على مخي.
5: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
4: أكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك.
6: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة، دار مريحة.
7: والله تعبت من الخدمة والدار والصغار، ما عادش عندي وقت نروحي جملة، نحب نبدل الجو ونرتاح.
8: إيش نحكي لك على الكتيشي فيجا سنتر ميدي سبا في قصر هليل، تمشي تنسى الدنيا. يا لله، فيه أكبر بيسين في الساحل الكل، مشيت عملت حمام، سوايد غافاسيال، سوان دو شوفو، خرجت وجهي منور وشعري يلمع.
7: ياخي بالحق عنا هكا في الساحل،
8: مش هذا كهو راهو يسال دو سبور أكوا جيم زيدا.
7: أيوة قيت حتاني زدت في الميزة.
8: في ميدي سبا فما دي ماشين سبيسيال تضعفك وتنحي لك السيلوليت من غير تعب.
7: ملا جو، أمش مش نعمل في الصغار؟
8: ما قلتلكش الصغار معانا عندهم سبور وكلوب دو ناتاسيون مع دي كوتش برو.
7: أي ميلا نمشي.
8: كلموا ميدي سبا على الواتساب 94-348-183 وإلا على تليفون 70-100-913، وزورونا على انستغرام فيسبوك ميدي سبا قصر هلال. ميدي سبا موجودين قرب مساحة الوسط قصر هلال.
3: The Box مع يسرى على كنوز اف ام. The Box.
9: مرحبا بكم من جديد، كيف العادة رجعنا لكم في The Box، مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين، وكما مستنسين ديما نجيبو لكم الأفريات المزيانة والحاجات اللي ما تترتاش. هذاك علاش قعدوا في الاستماع وركزوا معانا مليح مليح في البون بلان.
10: لو بون بلان، لو بون بلان،
9: البون بلون تاع اليوم ما هوش غريب عليكم، بالعكس قريب ليكم وقيت متاعو، لخطرنا توا في الموسم متاعو. ينعم اليوم بحذينا السيدة المسؤولة مدام سنة بن صالح حرم بن موسى، بحذينا مش تحكي لنا على ميدي سبا سنتر ميديكال وبيانات وعامل ضجة وشنو هذا، ما شاء الله. مرحبا بيك ساعة.
11: عايشك يسرى وميرسي بور لانفيتاسيون.
9: اها يا لالا، جبتنا جديد اليوم،
11: برشا جديد اليوم باش نحكيو على السمر بادي وباش نحكيو على برشا حاجات وديبكو موجدد بيان سور وجينا كم شي دينا فارغي
9: بيان سور كي نقولوا ميدي سبا نقولوا قصر هليل تلقاوها كالعادة موجود على ذمتكم راكم ساهل برشا لادريس وهو حتى مدام سنية توافقني الراي دوما تكمل اللي ما يعرفش انت في قصر هليل باش تخرج من قصر هليل باش تدخل للمكنين اغدر هكا جوست اغدر على يديك اليسار ولا وانت تسوق باش تلقى ميدي سبا قدام اها قل
11: دونك اليوم جيناكم باش نحكيو على سمر بادي على السباغ على الاكواجيم على
9: تضرب في الهواتر الحساس توا سمر بادي اي معتز سمر بادي معتز شعملنا فيه وخارجين من ميك لو تعرف انت العباد فرحت هكا شويه لازمنا نتلهيو بصحتنا ونتلهيو بالبدن نتاعنا نبداو بالسمر بادي كيفاش باش نعملوه سمر بادي
11: عندنا احنا دو سبيسياليتي عندنا الكريوباك سي ماشين وزاد كيف كيف لا ليبوكافيتاسيون
9: قرب الميكرو شويه ايش بدو دوني سايل شكايا وركز ايوا
11: ظروف المباشر نحكيو على الكريوباك دونك الكريوباك هذوما سي دي بلاك يتحطوا على دي زون لوكاليزي بيان سيبلي جينيرالمون الكرش لي بواني د جنبات لي بواني دامور وهكا بار لو فرو يسيبل لا زون لي سيلول غريسوز يكسرهم وبعد يخرجوا ناتورالمون
9: اي اي اي مالا ماجيك الحقيقه ماذا بينا على السمر بادي
11: وميزا باغ الشوك تيرميك عندنا الالكترو ستيمولاسيون دونك الماشين هذيا عندها دوبل فونكسيون باغ الالكترو ستيمولاسيون دونك اون تونيفي لو موسكل اي لا بو ou hakika deux en a on a l'hypocavitation et donc plutôt pour les zones larges généralement les cuisses les bras par des ondes donc des fréquences et casserou la membrane des cellules graisseuses ou بعد كيف كيف يليمينيها لبدن
9: وما فيهاش لوجي على حتى
11: لو شيء لوجي على حتى شيء وانتي ممدودة
9: ولا شيخة عاملة بوكي
11: شيخة كونكتي
9: وبعد تخرج مستمر ايوا
11: بيان سور احنا عاملين لكم دي باك سبيسيال عملنا فيهم هكا كومبيني والا كل ماكينة وحدها سلون الكليون سلون البزوان كي العادة نوفروا لكم لي باك
9: ايوا
11: بخلاف هذايا عندنا سبورت نجم تجي تعمل لي كور نتاعها دونك عندنا زومبا دانس اورينتال بيلات الكروس ترينينغ
9: صدقوني تمشيو للميدي سبات باش تنساو روحكم راكم بالحق تدخل انت ماشي بالك كسنتر ميديكال باش هكا حاجه توجع فيك باش تركعها ولا باش تمشي تعمل سوان يا اخي يعرضوك الاغراءات هذوما السمر بادي قدامك يا ويلك تمشي كيف تمشيو للميدي سبات تمشيو باش تعملوا لامانسيسمون ولا تمشيو تعملوا سبور لاكوا جيم زاد باش نحكيو عليها ابار الزومبا وال يحبوا رانا
11: يحبوا يعمل يحبوا يضعفوا بدون يفيوا البدن وهما يعملوا أقل إفر كيف كيف لكوا جيم البدن في وسط الماء يولي يوزن 10% أكهو من الميزان دونك وليفور في وسط الماء دونك بالريزيستانس نتاع لو يعمل اكثر ايفور 10 ا 15 فوا بلوس
9: دونك
11: نضعفوا اكثر دونك نخسروا اكثر دي كالوري واحنا زاده مرتاحين
9: من بحبحي
11: وسون ريسك دو بليسور
9: اي ديجا باش نسالك على الاعمار اللي تنجم تعمل لاكواجيم خاطر
11: في اي عمر اي امراه تحب تجي تتفرهد واقل ايفور وتضعف وتعمل جو تجيب حذانا
9: ماجيك ماجيك ميدي سبا الحقيقة وهاوكا قتلكم مدام سانيرا وما فماش ريسك ما تخافوش
11: جينيرالمون نسي اللي تحب هكا عندها وجيعة في ركيبها عندها معناتها
9: ما تتحركش برشا ماك تعرف
11: سيركولاسيون سانغين ما تتحركش برشا وكل تجيب حذانا سون ريسك دو بليسيور خاطر جينيرالمون نسي يخافوا زاد ناج تقول لك نخاف نتيح نخاف نتضرب اي حاجه من السبور تولي تتوجه اكثر للاكواجي
9: واللاكواجيم راكم مش وحدكم تتبحبحوا فما دي كوتش بروفيسيونيل
11: بروفيسيونيل وكل مره ينوعوا لهم وكل مره يعملوا لهم جو اخر باش كيكا
9: يقعدوا والموزيكا والامبيونس صدقوني في التوب نجموا تمشيو وتجربوها كاكسبيريونس اما ما عندهمش كان لامانسيسمون ولا سامر بادي ولا كواجيم فما برشا حاجات اخرى ما عجبنا على
11: ليفينمون
9: لي قبل ليفينمون هذاك ماشيين له وصلين له بما انه حكينا على الماء وجبت على الماء
11: ناتاسيون للصغيرات
9: الصغيرات اللي يحبوا يتعلموا السباحه والعومان صدقوني ميدي سبا هذا من احسن لي بون بلان تمشيو تتعلموا معناتها تعلموا بليتو صغيراتكم البيسين هكا ولا
11: اي كيف كيف دي كوتش برو ا بارتير دو 3 ans حتى ال 14 ans صغيرات يتعلموا الباتمون الريسبيراسيون يتعلموا العومين تو جاي الصيف جاي السلاعه باش نحضروا صغيراتنا باش يعوموا دونك مرحبا بكم زيدا كيف كيف
9: الشيخات والبحورات موجوده ناتاسيون
11: ناتاسيون
9: شو ليفينمونيت الحقيقه عجبتني بكري نحكيو في الاوف ليفينمونيت اول مره صدقوني اول مره الحاجه هذه في اي بي معناها ديما استنسنا هكا ولا نشوقوهم اكثر ولا خليل معتز عندك نتاع عيد ميلاد شكون عيد ميلاده زعما اليوم 2 ماي فما عيد ميلاد فما عيد ميلاد حضر لي موسيقى العيد ميلاد لو تحكينا على عيد ميلاد باهي حاضر حاضر حط لنا عيد ميلاد بربي حط لنا فوالا شكون عيد ميلاد ويفلت هكا عيد ميلاد
11: جويوز انيفيرسير
9: ساعه اليوم
11: عيد ميلادهم الكل 2 ماي احنا عندنا ان بروغرام باش نخرجوا شويه من لي بروغرام
9: هكا
11: معتادين فوالا دونك عملنا ايفينمون يجيو بحذانا يعملوا الحمام نتاعهم ويعملوا بيسين جروب هكا تحب تهديه لاختها لصاحبتها المماتها يجيو بحذانا ونحنا نوفروا لهم الماتيريال باش يعملوا كاراوكي في سال ديفينمون
9: دونك
11: بعد ما يكملوا الحمام وكل شيء
9: يتعدوا
11: يتفرهدوا يعملوا الانيفرسير نتاعهم
9: هاي نمشيو الميدي سبا يا ناس بالحق في وقت وخاطر تحب ولا تكره في تونس استنسنا هاو نمشيو الرستو ولا نمشيو الكافي وكهو ولا على البحر هيا نعملوا عيد ميلاد هكا تحب او فما في اي بي ليفينمون راهو على فكره كي تقول مدام سناء في اي بي راكم وحدكم
11: كي حدكم
9: معناها يتفرج عليكم حد وحدكم انتوما
11: في بيت هكا سبيسيال سالون محضره
9: بيان ايكيبي ديكوري
11: فوالا
9: دونك هذايا موجود مش كان لي زانيفرسير راكم تنجموا تعملوا في البلاصه هذه اللي تحبوا عليه
11: معناها حتى عليها.
9: حاجه اخرى سبيسيال تفرح بروحك
11: توديع العزوبيه
9: واحنا قاعدين على العرايس فوالا تبداو من توديع العزوبيه العرايس لين توصلوا للباك بتاع العرايس باش تحكيوا عليهم تو
11: دونك احنا زيدا كيف كيف حضرنا للعرايس نتاعنا 2026 حضرنا لهم دي باك سبيسيال ابارتي من 120 دينار العروسه تنجم تجيب حذانا
9: لحظه باش نقصها شنو 120 دينار
11: ا partir من 120 دينار
9: اي او ذي بري مش امباتابل الحقيقه ما سمعتوش قبل عروسه معناها تنجم ا partir من 120 دينار تعمل الحمام نتاعك وبيان سور راه فما دي باك اخرين باش تحكي لنا عليهم مدام سنه اكثر اللي هما كل وحده وشنو
11: تحب تعمل كل وحده تشتي كل وحده اللي تحب تعمل لي سوان دو فيزاج اللي تحب تعمل سوان دو شوفو اللي تحب تعمل لي مساج وهي تختار تحب تجي تعملهم الكل فرد نهار ولا تحب تقسم فما شكون تقول لك
9: كل مره نعمل حاجه
11: ونعمل جو ونشيخو وغني وكل شيء مع لي زانفيتي نتاعها وتقول لك نحب نجي نهار اخر نعمل المساج نتاعي نعمل لي سوان نتاعي نعمل لي بيلاسيون نتاعي وهي على كيفها تختار معناتها وليكيب نتاعنا بيان سور تزيد توجهها وترك حلها الاوقات نتاعها
9: اكيد الحاجه الباهيه انه حتى وانتم بعاد معناها على ميدي سبا وتحبوا تشوفوا الجو ذي وشغلت الساعة تلقوا كل شيء الحقيقة في موقع التواصل الاجتماعي حاطين هما مهبطين زيدا أما راهو بكري قلت لي راهو نجم عروسة بعيدة
11: المواطنين بالخارج العرايس اللي بعاد ولا حتى اللي في تونس
9: في تونس ما بعيدة على قصر هلال شنو نعمل
11: نجموا نعملوا أبل فيديو يشوفوا الاسباس يشوفوا السال هذي ديفنمان اللي هي ديكوري ديكوراسيون رويال معناتها دي هكا نهزوا ندخلوا للموند نتاع لي برانسيس والعرايس
9: نهارها بما انه نهارها دونك لازمها تعيشوا
11: ربي هني
9: اكيد ربي هني العرايس الكل واللي قادمين ومازالوا حايرين وين باش يعملوا هكا الجو نتاعهم والحمام والسوان الكل راهو ميدي سبا من اعز لي زادريس والحاجه الباهيه راهو بكل ثقه نحكيو راك تنجم حتى انت بعيدها وقالت لك نوريك كل شيء
11: بالابليكيشن فيديو مع عندهم البوفي نتاعهم وين يعملوا كل شيء ولي باك بيان سور كيما قلنا من 120 دينار
9: وانت ماشي وانت شنو تحب تزيد
11: من باك دونك تختار اللي تحب عليه
9: الحاجة زادة اللي عجبتني برشا الحقيقة في ميدي سبا أبار العرايس فرحت حتى بالمامون لي مامون لي فيت اللي حبوا يعملوا هكا
11: جينا كوم شي دينا فيها دونك البرومو اللي عاملينها أبارتيغ دو 18 أو 31 ماي عاملين 50% سور لا دوزيام بيرسون أ لا كارت هي تختار اللي تحب علي اللي تحب تجيب ماماتها حماتها سلفتها أختها كوزينتها لوزتها
9: اللي تحب تجيب مجموعة
11: دونك تجيب حذانا ونعملوا لها 50% سور لا دوزيام بيرسون
9: نزيد نفهمكم شويه بمناسبه فوالا عيد الامهات، ان شاء الله يا ربي الامهات الكل حيين بالف خير. من نهار 18 نهار 31 هكا مي. من نهار 18 ماي ل 31 ماي ميدي سبا باش توفر لكم البرومو هذه اللي ما تترتاش الحقيقه، فرصه لا تعاد. نجم انت تمشي تختار تقول نحب نمشي نعمل اكواد جيم هكا شويه سوانات وكل، الثاني اللي باش يجيبها معاك ولا الامك ولا حماتك كيما قالت لكم مدام ساني راه باش يتمتع ب 50% على البرومو، دونك تسمى بلاش معناها زوز بسوم واحده باش تولي. والحاجه اللي الناس يلوجوا عليها ويحبوا يعملوها ابار الامهات وابار العرس، شنو هي زعما حسب رايك؟ قل شنو هب يعملوهم الكل بار اكزومبل، نقولوا احنا هب يعمل معاكم اشتراك في الاكواد جيم هكا وتنجموا معناها كل حاجه وحدها ليزابونمون هكا ينجموا ياخذوهم من غير هذه ريزرفاسيون، خاطر احنا حكينا
11: لا لا ليزابونمون يكلمونا بالتليفون نعطيوهم احنا الاوقات وكل شيء
9: يختاروا زاد هما كيما يحبوا
11: يختاروا، دونك احنا نعطيوهم ديسبونيبيليتي فما في الصباح فما في العشيه للناس اللي تخدم
9: للناس اللي تحب انت وصغيرك زاده موجوده راكم تنجموا كل العام
11: تنجموا تحط ناتاسيون صغيرك يعمل في ناتاسيون على كوتش وانت تعمل في ضوافرك ولا لي سوان دو فيزاج نتاعك ولا بيديكور ولا لا هو اللي تحب تعمله
9: تقولي هذيا
11: لي دغافاسيال
9: كل شيء
11: رويال افيك ان مساج كوبيدو ليفتينغ للوجه
9: معتز به صحيح معتز في بالك اللي رجال يسمعوا فينا هذه فرصتكم كان مرتك
11: اسمع اللي يحب يدلل المرته
9: صحيت كان متعارك انت والما دام تنبستوا البارح ولا عندك عرس قريب ولا خطيبتك ولا مرتك هكا تحب تودها ما عندي ما نقول لك
11: اه ميدي سبا فوالا في ليزانيفيرسير
9: بيان سور محلي كادو هكا محلي بصراحه
11: حق الملح توا في العيد مرتك
9: باش تتعب علوش ويعمل بها ربي وقيت الحقيقه وقيت باش تخموا في انه نسى بما انه هما نصف المجتمع ما غير ما فكركم راه صدقوني الصاله النادي ميدي سبا قصر هلال ساهل برشا تعملوا كان كعروسه بيان سور ولا حتى مش عروسه راك تنجم تمشي تدلل روحك
11: ابل فيديو ولا. بقدره ربي ليكيب دونك ديسپونيبل باش توريكم تعطيكم لي زانفورماسيون نيسيسير الكل
9: باهي نعطيهم الواتساب كيفاش
11: بيان سور اي الواتساب دونك 94 34 81 83 والا النومرو الفيكس 70 100 913.
9: نعاود لكم الارقام واتساب نتاع ميديسبا تنجموا راكم ريزيرفيو تمشي وتسألوا ما اللي تحبوا عليه 94 34 81 83. كيف تنجموا راو تكلموهم على الانفولاين متاعهم 70 100 913. كي نقولوا ميدي سبا نقولوا عائلة كبيرة
11: على خاطر العائلة كبيرة دونك احنا عنا اوفر دامبلوا نحبوا نكبروا في الليكيب متاعنا دونك دي استيتيسيان دي ماسوز احنا نخدموا 100% فام فوالا دونك
9: اللي تخدم
11: وانتريسي تبعث السي في نتاعها ولا تكلمنا على نمبر 94 ولا 70 كيف 34 81
9: نعاودوا لهم مثالش كان عندك شكون والا انت حتى اللي تسمع فينا مغرومه ولا انت استيتيسيان على باز عندك شهادتك وكل نجم راك بالحق فرصه لتوعى الحقيقه اوفر دون بلوا مزيان برشا في ميدي سبا قصر هلال على جمتكم الارقام
11: ولا لي رونديفو نجم نوفر ما شاء الله طونط نقصوا في ديما نخمو باش الكاليتي تقعد توبيسيم كيما
9: ما شاء الله الحاجه الباهيه انه ايكيب مزيانه برشا كي تمشي تلقى راحه نفسيه ملي تدخل تلقى لاكوي محليهم البنات اللي يخدموا غادي اي سورتو انت ما شاء الله عليك مدام سناء الحقيقه ميرسي بوكو شرفتني اليوم وما تنساوش الجماعه اللي تبعوا فينا توا في اللايف وعدنا احنا لازمنا نفرحوهم وحنا قلنا لهم ديما كنوزة فهم تعطيكم الفرحة وتعطيكم حاجة مزيانة هذاك علاش ما تنسيوش تخليو كومنتير تحت اللايف متاعنا متاع اليوم وباش نختاروا من اللي كومنتير واحد باش تربى واحدة ولا واحد المهم الكومنتير هذي اللي بيان سور باش يجاوبنا بالصحيح وقتاش البرومو من وقتاش البرومو نتاع عيد الامهات
11: سهله باش نعاودو لهم من 18 ماي حتى لل 31 ماي دونك هذه الغيبونس
9: فوالا ما تقولش ما تبوتاش 31 ماي هذه اللي تنجم تربحكم تخليو كومنتاريتكم تحت اللايف هذا تلقاو في الصفحه الرسميه لكنوزا فيم واكيد توا في الباج نتاعنا نهبطوا لكم اسماء الرابحين واش نخليو لكم الفرصه باش هكاك الناس الكل تشاركوا وتقولوا زيدا بارتاجيو الفيديو باش هكاك الناس الكل يسمعوا بالجو نتاعنا. واكيد مدام سناء ان شاء الله الربحه تكون تستحق. ان شاء الله تكون كعروسه، علاش لا؟
11: ان شاء الله
9: زهرت تخول. تخولك تطلع الاخر كومونتير ولا الكومونتير اللي باش يربح تطلع عروسه ولا باش تهديها لعروسه. مزينه برشا الفكره، وان شاء الله اكيد باش تتمتع ببرومو. قداش برومو مدام سناء؟
11: 50%.
9: اوي اوي اوي، اسمع دليل هذي مفهمش الحقيقة. دليل هذي بتقاوه كيف في ميدي سباق صار هليل. مرسي بكو مدام سناء بن صالح، شرفتني. واكيد بتم نعود ونتلقاه وش تجينا ديما تجيب لنا كان جديد. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله من حسن الى احسن. مرسي بكو. كيف ما مستنسي نحن هكا وصلنا الختام البون بلان تاع اليوم. ما تنساوش الجو نتاعنا وامشي واستغلوا الفرصه وخليونا كومنتير، اكتبوا لنا فيه الاجابات الصحيحه. مازلنا مواصلين معاكم في ذا بوكس حتى الماضي ساعتين.

0: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو جلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الديل الحرفي هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش، ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية، كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الدلل يا غالي.
1: The Box مع يسرى على كنوز FM. The Box.

0: بوكس مع يسرى على كنوز اف ام. ذا بوكس
1: مدي ساعة وعشرة دقائق على كنوز اف ام. مرحبا بكم من جديد، كيف العادة مواصلين معكم حتى المدي ساعتين، ودي مرحبا بكم هكا بالأجواء الإيجابية. كيف ما تعرفوا في بكليك هذيك باش نحكيوا عليها من بعد، أما قبلها يا معتز ما نجموش نتعداو من غير ما نحكيوا على الفلوس. تحب الفلوس؟ نمشيو بلوك نوت. يلا
0: بلوك نوت بلوك نوت.
1: وشكون فينا قولي ما يحبش الفلوس؟ الخبير هذا على الفلوس. الخبير يقول ارتفاع غير مسبوق لحجم الأوراق النقدية والقطاع المعدنية المتداولة في تونس، وين ارتفع ودخل في منحة تصاعدي، ونسجل ارتفاع سنوي بقيمة 4282 مليون دينار، وهكا في موفى 2025 عادي نوصلوا ل 26 مليار دينار مقابل 22 مليار دينار في موفا ديسمبر 2024. دونك الزيادة زادت، وهذا اللي كشفه تقرير البنك المركزي التونسي في حط قوائم مالية للبنك العام 2025، وقال انه حسب تقرير مراقبي الحسابات هذية اللي صار. دونك عنا ارتفاع، وان شاء الله ما نمشيوش للتضخم. يا رب ان شاء الله ما نمشيوش للتضخم. عرفت الفكرة ككل قاعدة تحوم هي. راهو البنك المركزي يوضح ويقول انه الاوراق النقدية ما زالت تمثل المكون الرئيسي للتداول النقدي في تونس، وتستأثر حوالي 98% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة، يعني الأوراق أكثر من البياسات. وهذا اللي قالوا في التقرير، إنه نسق النمو السنوي للتداول النقدي عرف تسارع ملحوظ بين عام 2024 و2025، 19% راهو زاد، وما ننساوش إنه هذا مقارنة بنهاية ديسمبر 2024 و2025. وما ننساوش راهو تونس الحقيقة الفلوس هكم تشوفوا الصرف كثر، حتى كي تركب في وسيلة نقل يقولك أعطيني الصرف قبل. هو بالحق راهو الأوراق النقدية أكثر من الصرف، معناه القطاع المعدنية، وهذا حسب ما قال البنك المركزي. من البنك المركزي بزنا نمشيو نحكيو على الفلوس مرة أخرى، أما فلوس هذه مربوطة بالفلوس وبالاقتصاد التونسي. معتز فيك تغزر. بكين تعفي منتجات تونس وإفريقيا من الضرائب. هذه نورمالمون زغريت عليها يا معتز. هذه اللي أعلنوا الرئيس الصيني رسميا دخول قرار إعفاء كافة المنتجات الواردة من 53 دولة إفريقية من الرسوم الجمركية، حيز التنفيذ بدءا من 1 ماي من البارح. زغر صحي. دونك هكايا تم نحنا دونك بكين ما عادش راكم توينسا، و 53 دولة إفريقية من بينهم تونس ما عادش يدفعوا الضرائب، نحت لهم عفات الضرائب بالمنتجات التونسية ولا إفريقية، وذي إجراء تاريخي الحقيقة للقارة الإفريقية، وميزة صفر تعريفة، معناها تنجم تجيب وهكا تولي الصين أول اقتصاد يفتح أسواقه بالكامل أمام الدول الإفريقية اللي تربطها بها علاقات دبلوماسية، من بينهم كما قلت لكم تونس عندها علاقات مع الصين. وهكا ما ننساوش أنه تونس المنتجات التونسية بلتو باش تحصل على الإعفاء بنسبة 100%، وهكايا القرار هذايا تفعيلا لحاجة مهمة اللي هو المنتدى متاع التعاون الصيني الإفريقي اللي يعزز الشراكة الاستراتيجية ويقلصلنا من العجز التجاري ويفتح أفاق للصادرات الوطنية والموارد الإفريقية، وهكا توصل للمستهلك الصيني من غير قيود ضريبية. كيف ما تعرفوا شهدنا زيادات في الأجور، أتم بعد نحكي هم حكينا عليهم راو نجم ترجو راو للصفحة الرسمية لكنوزة فيم، تلقاو حكاية الزيادات في الأجور في القطاع العام والخاص، وتشوفوا كل ديتاي. وهذاك علاش نتصور فما برشا فرحانين وبرشا مش فرحانين، خاطر ماك تعرف تونس ديما عنده كل نسبة التشاؤم، ما خطاونا من التشاؤم، خلينا فرحانين وبالفلوس. وهذايا خبير مزيان متاع انه ما عادش صفر تعريفة، خاصة تونس نجم تولي هكاكا تصدر أكثر المنتوجات متاحة وما غير ما تدفع حتى ضرائب جمركية. احنا كملنا الخبير متاع بلوك نوت، اما باش نستناو اكيد بعد الموزيكا باش نجيبو لكم خبير. يا معتز انت تحب التكنولوجيا ونعرفك، وذي في الصميم متاع التكنولوجيا اللي انت تحبها وتعشقها الموزيكا، هذاك علاش خليكم في الاستماع ديما وفي الكنوزة فام 105.1 104 فام سينو www.knozafm.net.
0: The Box مع يسرى على كنوزة فام. The Box.

0: بوكس مع يسرى على كنوز اف ام. ذا بوكس
1: ماضي ساعة و23 دقيقة. مرحبا بكم جديد في ذا بوكس، مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين ديما كيف العادة. تسمعونا على البوند اف ام 105.1 104 اف ام سينو www.cruzefm.net، وان شاء الله يا ربي تعديو وقيت مزيان معانا بأخبارنا ومسابقاتنا ومفاجآتنا اللي ما توفاش. وذاك علاش نعاود نفكركم مسابقة اليوم مع ميدي سبا سنتر. ميدي سبا قصر هلال، تنجمو تخليو تحت اللايف الإجابة الصحيحة. ديجا فهم برشا إجابات الحقيقة صحاح من وقتاش لوقتاش البرومو اللي عملتها سنتر ميديسبا بمناسبة عيد الأمهات. زعما من وقتاش؟ قولوا معتز ديجا موجودة هي. قولوا نعاونوهم، ميساج نعاونوهم من 18-31 يضري ولا 30 زعما. هو من 18 لآخر الشهر، ما نعرفش قداش فيه مي. هاكا كيكا تكتبوا لنا الإجابة وإن شاء الله يا ربي تكونوا من الرابحين مع سنتر ميديسبا قصر هلال وكنوز اف ام. وكيف ما تعرفوا كيما مستنسين بالفقرات نتاعنا، وبكري حكيت مع معتز قلت له راهو هذه الحاجة تهمك كثيرا وأنت تحب الموسيقى، دونك باش نمشيو ديريكتومون لبيكليك.
0: بيكليك بيكليك
1: في بيكليك الجمعة هذه خبير فرشك فرشك، وين سبوتيفاي باش تطرح شارة توثيق. نعم التيك هذيك الخضرة كان نعرفوها ناس كل اللي هو موثق الحاجة هذه باش تميز بين الفنانين البشر والذكاء الاصطناعي. قلت لك يا معتز راهو الذكاء الاصطناعي ما يركحش وما فماش دومين ما تخلش فيه، ذاك علاش بما انه عمل لهم برشا مشكلة سبوتيفاي قالت المنصة انه باش تعمل التوثقة هذه باش تعاون المستخدمين باش يميزوا بين الفنانين البشريين العباد والفنانين اللي خادمينهم بالذكاء الاصطناعي على المنصة متاعها، بحكم اللي فما برشا غنيات ديجا انت كي تسمعهم تحس روحك فنان حقيقي، كان كي تركز شوية تقول مستحيل الفنان هكا معناه ما يتنفسش ما يخوش نفس معتز كيفاش نعرفوا اليو اي اي حاطين فما كلمات بالحق بيزار خاصة بالعربي. بالعربي المشكلة اكثر تظهر انه ذاك الغنية مبدلة بالذكاء الاصطناعي، اما لغة أخرى نتصور إنجليزية ولا فرنسية ولا حتى إسبانية أي لغة أخرى باش تلقاها أكثر صعيب باش تفرق بيناتهم. أما هذا ما يمنعش أنه لازم نعملوا التوثقة هذه باش تعرفوا شكون الفنان الحقيقي ولا اصطناعي. وقالت خدمة بث الموسيقى الأكثر استخداما في العالم سبوتيفاي أنه موثق من عبارة موثق من قبل سبوتيفاي، وإلا علامة العلامة الخضراء هذيك اللي باش تظهر بجانب اسم الفنان هكاك معناها راو هو كمل المعايير المحددة باش تثبت انه هو الاصل والباقي تقليد. والمعايير هذه ربطوها بحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بملف كل فنان، يعني اذا كان انت الفنان موجود غنيتك في سبوتيفاي، سبوتيفاي عملت لك مجموعة من الاجراءات اللي تعملهم من بينهم ربطوا الكونت متاعك في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تيك توك ولا اي موقع اخر تويتر اكس الكلهم راكم نجموا ديريكتومون تربطوهم وهكاكا كملوا هما في الإجراءات يعرفوك اللي أنت موجود أنت فنان بشري ماكش بالإي آي. وهكاكا تنجموا زادا أنتوما كمستخدمين السبوتيفاي تلقاو زادا الحاجة الميزة الأخرى أنه تلقاو زادا آخر الأغاني، تلقاو مواعيد الحفلات وهكاكا زادا الخدمة تكون أحسن وخير على سبوتيفاي اللي هو كما قلت لكم من أكثر وأكثر أحسن وأكثر استخداما في العالم باش هكاكا تسمعوا الموسيقى اللي تحبوا عليها. مشكلة الذكاء الاصطناعي مع سبوتيفاي راهي من السنوات الأخيرة لقات انتقادات بسبب تعاملها مع المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي على منصاتها. ذاك علاش واحد من مطوري البرمجيات عمل إيدا باش تصنف بها الخطر هذايا المولد بالذكاء الاصطناعي على المنصة، لخاطر برشا يدفعوا فلوس كما نقولوا باش يمشي ويعملوا كونت في سبوتيفاي ويخسر دم قلبه، alors que تلقى اللي بالسهوله تامه الاغاني المولده بالذكاء الاصطناعي هي اللي تاخذ فيه سكسي اكثر من اللازم. وذاك علاش كانوا لازم يحطوا حد للحاجه هذه. احنا باش نتعدي توا يا معتز الخبير اخر يهم الفلوس ويهم البنوك. اي نعم الخطر هذيه عليه اللي أعلنت عليه شركة أنثروبيك اللي هو نموذج ميثوس اللي هو نموذج كما نقوله من الذكاء الاصطناعي اللي متولد بشكاكة الناس تفهم مليح. الميثوس هذا اللي أعلنت عليه شركة أنثروبيك عمل تحول لافت في عالم الذكاء الاصطناعي، لكن في نفس الوقت أثار موجة كبيرة من القلق خاصة في الأوساط التقنية والمالية. النموذج هذا ما يهدفش كهو لتحسين الإنتاجية، لكن عنده قدرات متقدمة برشا باش تكتشف وإلا تستغل الثغرات الأمنية، وهكا تنجم تقولوا عليه سلاح ذو حدين. شنو هو الميثوس؟ اللي هو كما قلت لكم واحد من تنجم تقولوا عليه عميل سيبراني، اي نعم، قادر على تحليل الأنظمة البرمجية المعقدة ويكتشف نقاط الضعف بسرعة ودقة كبيرة برشا، وهكايا ينجم يدخل لأي مؤسسة بنكية ويتعامل معها على أساس أنه هو العميل ذاك اللي بيش يسرق زادة لكوردوني، وينجم حتى يخترق أكثر لسيستيم معناه الأنظمة متاع الحماية كما نقوله، ينجم يخترقها فاسيلمون. وهذاك علاش تلقاو في ميثوس هذايا سرعة الهجوم الغير مسبوقة، اختفاء عامل الوقت، وتنجموا زادة تشوفوا تلمون هو اخترع على البنوك. تلقاو تحذيرات دولية حتى من الانتربول، قال ردوا بالكم منه، البرمجة متاعو راي صعيبة انه تتعديوها. وهكا وصلنا لختام الفقرة متاعنا من بكليك، تقعدوا ديما في الاستماع على كنوز اف ام 105.1 104 فم سينون www.kunozfm.net.
0: The Box مع يسرى على كنوز اف ام. The Box
2: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كنوز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية. موجات الإيجابية.
1: برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي ودي سي، ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي، وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما أنتي في 24 ولاية، سريع، منظم وبثقة كاملة. تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ أعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والإنستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
0: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر أشا كومونس إيسي. The Box مع يسرى على كنوز FM. The Box.

0: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كروز FM فنت إذاعة الموجات الإيجابية.
1: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستنيو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت حب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة 360 درجة
2: The Box مع يسرى على كنوز FM The Box
3: ماذي ساعة و 46 دقيقة على كنوز FM. مرحبا بكم جديد في The Box مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين كيف العادة بالأجواء الإيجابية اللي ما توفيش على كنوز FM. والناس اللي تسمع فينا لازمكم تركزوا شوية لخاطر ديما خليو لكم الحاجة الباهية في الأخر. وشنو اللي خليناه هكا هو؟ عندهم دايدة ما جايش الجمعة اللي فاتت توحشوا العبيد وتوحشوا الربح معا دونك فرصة لتوعاد مع إسباس حمزة بنان.
4: فرصة لتعاد مع إسباس حمزة بنان.
3: يا مرحبا حمزة.
5: أهلين وسهلين مرحبتين.
3: هالغيبة يا حمزة.
5: الغيبة دي بيا.
3: الغيبة بيا
5: ما بين الشوطين.
3: ما بين
5: العيد الصغير وعيد الكبير.
3: هو لما حالة أنت كي تجينا ديما تجيب لنا الربح وتجيب لنا الحاجات الجديدة واللي برومو اللي ما يوفيوش هذاك علاش نقول لكم أتاشي فو سانتور اللي تسمعوا فينا واللي تتفرجوا فينا زايدة في اللايف في الصفحة الرسمية لكنوزا فيم خاطر فما ربح اليوم كيما مستنسين مع إسباس حمزة بنان وكنوزا فيم زوز باش يربحوا. أما لازمكم تركزوا في الباساج نتاع حمزة خاطر باش يعطينا برشا معلومات وبرشا جديد بمناسبة العيد الكبير.
5: العيد السعيد في إسباس حمزة بنان إسباس حمزة أسواق إسباس حمزة فازة. كل ما يخص العيادي بجميع أنواعه من علوش يا سيدي أكثر شيء من هذا
3: الدواء بالعلوش
5: عندنا تبابيع
3: بعبلنا معتز ماك تعرف
5: عملنا زغرطة تلعلوش
3: هو أغزر حمزة راهو العبيد الكل تحكي على العلوش ومش واصلين ومكيفاش وكذا دونك هاو كان بدينا قربوله ما احنا في الحاجة اللي بشربحوها
5: إسباس حمزة بنين حط على ذمتكم
3: مها
5: مجموعة من البعباعي للربح أو من الأخر وعلى الأخر والفازات كل
3: ما أحرقت هل أنت لا تشويق لا شيء حمزة ديريكت ديريكت عندكم عليلش بشربحوه مع إسباس حمزة بنان
5: عنا عليلش للربح إسباس حمزة بنان والأكثر من هذا عنا موجة خاصة باش تكون متاع التخفيضات متاع شواء جديد في كل ما يخص مواد التنظيف والتجميل وبابي والدنيا وما فاهم في كل ما يخص المعون بنوع والبلاستيك نقولوا بلاستيك البانوي
3: اللي باش يستعملوه الكل راهو حتى اللي باش يستعملوه للدوره والسطوله هذوكم باش تغسلوه
5: والصيف والسطوله والدنيا الكل كل ما يخص البلار كل ما يخص السيراميك كل ما يخص الاثاث الكلفازيت نتاع باك لاروسا كنوتات الكل مزيانين وكل ما يخص الدبش للكبار والصغار والطوال والاعراض والخشان والدنيا الكل عندنا ثله كامله عندنا موجه كامله نتاع تخفيضات عندنا موجه كامله نتاع دقدقي في الاسعار عندنا موجه كامله نتاع شواء جديد اول مره يهبط في سباس حمزه بنان استنونا انتظرونا لانه عندكم برسمي حاجات مزيانة برشا وعندكم بروموسيونات الحقيقة المرضية باش تكون محترمة جدا.
3: اسمع هو من غير حتى شيء إسباس حمزة بنان اللي بريم تاعو امباتابل وكي تدور وكيما قلنا لكم توصل كل ما تلقاوش الاسوام هذية. ونعاود نفكركم اللي إسباس حمزة بنان هما اكثر من مجازان مختصة في كل شيء بريسك كي تمشي غاديكا قلت شاكي تخلط مغارة علي بابا كنجمو شنو اليوم نديولك مغارة علي حمزة
5: مغارة حمزة بنان حمزة
3: ولا مغارة حمزة بنان يتلقاو غاديك على ذمتكم إسباس لول اسمه إسباس حمزة أسواق. نعاود نفسروا لهم اللي هو تلقاو فيه الحوايج نتاع الصغار نتاع الكبار النساء الرجال. وبما انه صيف على بواب دونك اسباس حمزه بنان هبط لكم نوفيل كوليكسيون باسوام الحقيقه
5: امبتابل
3: اي سورتو لي جين لي شورت كل شيء كل شيء بريسك في الشتر بريسك الكل في الشتر الصوم معناه ما تقاشي. وانت زاده تنجم تستغل الفرصه وكانك عروسه وتحب تعمل زاده ديكور دارك مزيان جهازات مزيانه تلقاو اسباس حمزه فازا جوست اكوتيل اسباس حمزه اسواق. راكم ما تحيروش باش تدخلوا الاسباس باش تنساو الاخر ما تغرقوش برشا لي ولا يغرقوا برشا هما قديش من مره يقولوا رانا مشينا ما عرفناش رانا ما عرفناش رانا ما عرفناش نخرجوا ندخلوا الاسباس حمزه اسواق نشري له حوايج ندخلوا الاسباس حمزه فازا نقاو المعون وديكورات الدار اللي تحبوا عليه الكل الحقيقه فما لارج شوا في لي سيرفيس ا تابل تلقاو كل شيء كل شيء كل شيء تمشيو جوست اكوتي تلقاو اسباس حمزه مواد التنظيف كنقولوا مواد التنظيف هذا اللي متسمي به اسباس حمزه بنين تلقاو لو جافيل الجريزي الفواح اللي تحبوا الكل باسوام ما تجيش حقيقه على البال عادي تهز انت 50 دينار تقضي ما شاء الله معناها برشا حاجات
5: كنا 3 ب 10 تو موجه في ال 4 ب 10
3: وعندنا
5: موجه اخرى ال 5 ب 10 رانا كي نقولوا ال 4 ب 10 ولا ال 5 ب 10 تدوي معين مش معناتها
3: الكاليتي راهي مش اي فوالا
5: محافظين على الكاليتي نتاعنا محافظين على الشواء وعلى الميم تاع المواصفات التونسيه على كل شيء ولكن الاسعار في انخفاض موجه كبيره برشا قويه برشا حضرناها طبعا شهر كامل واحنا ندرسوا فيها وننظموا فيها باش يكون موجه محترمه جدا تليق بحرفاء اسباس حمزه بنان وتليق باسم اسباس حمزه بنان.
3: وكي نقولوا اسباس حمزه بنان نقولوا زيدا اللي فما برشا عباد الحقيقه يشكروا في السيرفيس كليونتيل نتاعكم السيرفيس ابري فونت الحقيقه مش رميا للورود الليفريزون السيرفيس ليفريزون نتاعكم طياره برشا يجيبوا يوصوا بالهم راهو ابل فيديو يدخلوا عادي تطلبوه مع الواتساب يهزوك للمجازان يقول لك اش تحب تختار شنو هو الكولور نبدلوا لك ما جاش قدك تنجم تراجع تنجم تحل الكولي معناها هذوما ما تلقاهمش راهو الحقيقه توا في الفونت اون لين ما تلقاش شكون يعمل الحاجات هذوما سورتو انه الثقه احنا نبنيو في ثقه مع عبيد حمزه راهو الحقيقه في كل مره يجي ديما ياكد لنا على الثقه مع الكليونات نتاعو اللي يجوا من تونس الكل فماش رحلات البرهيت
5: رحلات من ولايه نابل
3: ايوه
5: رحلات ما شاء الله جايين من الحمام
3: جيبس ما شاء الله مرحبا
5: عندنا زوج رحلات اخرين من القروان وعنا ما شاء الله رحلة ما بين تونس ونقولوا احنا تونس وبنزرت
3: ما شاء الله هاوك اللي يسمعوا فينا في البلايس هذوما مرحبا بكم راو اسباس حمزة بنان تلقاوها مدخل مدينة بنان من ولاية المنستير كينكم من سوسة ماشيين هكا القصر علي ولا المهدية سينو اخر مدينة بنان وتجمو تسألوا اللي تحبوا عليه ديجا هو في الطريق الرئيسي اسباس حمزة بنان
5: يجي المدينة بنان
3: واسأل على حمزة
5: بنان ماتش بشتنت
3: احنا نعرفوك اللي انت تحب برشا صغار مش حضرت لهم ابارد بش الصغيرات قلت لي بكري في الاوف قلت لي حاجه صغيره
5: باك مزيانه خاصه بالعيد الكبير هذه سيدي باك محترمه جدا مش تلقى فيها تركيبه كامله نتاع معون
3: معون الصغيرات
5: معون الصغيرات حاله العيد مع المشوي القشويت ودنيته مع سحب حاسيلو
3: كل شيء
5: مانيش نحرق ولا
3: امشيو اكتشفوا امشيو اكتشفوا
5: اكتشفوها والاكثر من هذا البرودوي نتاع المعدن المصنوع منه الفازيت هذوما الصحي 100%
3: باهي برشا
5: صوم بريامباتابل وكله في الميزان
3: دونك انت تمشي تجهز وتشري حاجاتك نتاع العيد اللي حاجتك بيه وصغيرك زاد ما فيها باس خاطر الصغار يحبوك الجو يشوي اللحم ويبدا يقص في اللحم ويعيش كل لحظه ان شاء الله وهنا نسيوش كيف لا كيف كيف هو الزمن الجميل هذاك اما كانش عندنا اسباس حمزه بنان قبل
5: هيا سيدي ملي فرصتكم يا صغار فضاء حمزه بنان يا اطفال فضاء حمزه بنان باش تكونوا موجودين بحذانا وعندكم بعتالي زادة فازة مزيانة للصيف لأنه كل ما يخص البحر والصيفي والأجواء باش تلقاوها متوفرة في سباس حمزة بنان كل باراسولات وكل ما يخص البلاج
3: فما حمزة في بالك برشا من 10 سنين باش يجينا سخون ولا أما بريفي باش تجي الدنيا سخانة برشا يخموا يعملوا كل مشوي على البحر دونك كل شيء متوفر في حمزه بنان
5: الباربيكيو
3: فوالا تلقى الباربيكيو الجلاسيير الماعو الباراسول اللي تحب تهزوا الكل معاك وباش تمشي تعمل الجو الكبير كل تلقاه موجود في اسباس حمزه بنان وما ننساوش راهي الكهرباء مازالت موجوده عاود فكروه
5: السياره مازالت متوفره في سباس حمزه بنين جست وخرناها شويه وكاو عندنا لها تحضير مزيان ومحترم جدا. اما توا في العيد الكبير عندكم العلوش عندكم
3: العلالش
5: مش العلوش باش تتمتعوا بالبروموسيونات وبشوال مزيان وبالربح باذن الله مع اسباس حمزه بنان. كل ما يخص الذبيح تاع العيد من سكاكنها من سواطرها من الفصالي من الماعون تاع الذبيحه الكل موجود في اسباس حمزه بنان. اللي مشوي بنواعو باش تلقاه البربكيو بنواعو اشكال زاد باش تلقاهم متوفرين. كل شيء موجود كل شيء ماشي كل شيء مزيان في بنان في سباس حمزة بنان. مرحبا بحرفين الكرام.
3: نعاودوا فكروهم كيفاش ينجموا يعديوا لي كوموند الناس اللي بعاد راهو تنجموا تكلموهم على الارقام تلقاوها في الصفحات الرسميه نتاع سباس حمزة بنان فيسبوك انستغرام وتيك توك. وهاو باش نقولوا لهم الارقام وانت كان نسيت رقم قول لي باهي 99 299 393. انت توا دورك قول رقم
5: 99 866 393
3: وإلا 93 556 393
5: وإلا 93 970 393
3: وما تنسيوش راهو موجودين على ذمتكم إيكيب كاملة لجميع اقتراحاتكم الحاجات اللي تحبوا تلقاوهم في إسباس حمزة بنان ولا تحبوهم يحسنوا منهم ولا تحبوهم يبدلوهم كل شيء على معنى بصدر رحب تلقاو إيكيب كاملة تسمعكم
5: أي ريكلاماسيون
3: أي ريكلاماسيون ولا حاجة موجودين على ذمتهم.
5: الرقم 93 556 393
3: وما تنسيوش زادة حاجة أخرى اللي إسباس حمزة بنان دي ما تلقاوها في اللايفات متاعو يربح الناس الكل. هيك علاش ما تنسيوش باش تتبعوهم فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وتتفرجوا على اللايفات متاعهم وكيكا تستغلوا الفرصة وتشوفوا شنو عندهم بروموات. والحاجة أخرى راهم العلالش اللي باش تربحوهم باش تعرفوا طريقة الربح ما عليكم كان تدخلوا وتتبعوا اللايفات متاع إسباس حمزة بنان.
5: عنا باكيت مزيان نحضروا فيها. الباكيت هذه باش تلقاوها في إسباس حمزة بنان فيها برشا بروديوات في وسطها وعلى إثرها باش تاخذ الباك
3: وتربح تدخل في قرعة العلوش.
5: على سيت زاد نحضروا فيه
3: إن شاء الله يا ربي.
5: على سيت مزيان أنا موقع افتراضي في عقلك بكل دقة
3: تدخل وتعبي الباني وتدخل تحب عليه وتصلك الباب الدار.
5: ميرسي سهلوا لكم ومرحبا بحرفين الكلام.
3: ميرسي بوكو إسباس حمزة بنان شرفتونا. وما تنسيوش السؤال نتاع اليوم باش نجموا تربحوا وتدخلوا في القرعة كيف العادة دي بونداشا زوز من الناس باش يربحوهم بقيمة 50 دينار كل واحد. ما عليكم كان تكتبوا قولنا شنو باش يربح إسباس حمزة بنان في العيد الكبير زعما يا معتز
5: زعما
3: بس كلا نصور
5: عليه
3: اكتبوا لنا في كومنتير واكيد تلقاو اسماء الربحين في الباج ولا في الباج نتاع إسباس حمزة بنان وكنوز افام. وان شاء الله الكلكم تكونوا مربحين من توا بديت لكم اللعبه تنجموا تخليوا توا لي كومنتير نتاعكم واكيد ان شاء الله الكلكم تكونوا مربحين. ميرسي بوكو حمزه. هكا كملنا فرصه لتعاد مع إسباس حمزة بنان.
4: فرصة لتعاد مع إسباس

هذه اللي مش تكملوا تسمعوها بعد شوي. وصلنا لختام الحصة بتاعنا اليوم من The Box، كنا رافقناكم من نصنار حتى الماضي ساعتين. عدي ويكاند مزيان، كنت معكم يسرى رحمني كوتي ميكرو، معتز شمتوري في الإخراج، شيما بوكري ميرسي بوكو على المرافقة، وما تنساوش ديما تقعدوا أوفياء لكنوز FM. باي باي.

0: بعد 100 مترو دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
1: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
0: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ومشي الكونفي مارك موبل.
1: أيوه، إيش لقيت غادي قل لي ترى؟
0: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه قوية على مخي.
1: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
0: أكيد، وزيد الليفريزون لتونس الكل، ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك.
2: كونفي مارك موبل، الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة، دار مريحة.
3: سبور نيوز. أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز. نبدأ سبور نيوز بداية نادى الحكام الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تدور على زوز دفعات. الدفعة الأولى باش تكون غدوة الأحد 3 ماي، ملعب حمادي العقربي برادس، النادي الإفريقي لملعب التونسي نضال الطيف الفارم الوصيف ووسام أبو غطاس، وطيب المهيري النادي الصفاقسي الأولمبي البيجي، سيف الورتاني في الفار نلقاو مجدي بلاغة، زيادة ذويبي، مستقبل جيب الشبيب القيروان، وليد المصري في الفار، خليل الجري وعمر الريحي في ملعب بن قردين الصناعي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان بديس بن صالح في الفار، حسني النيلي ومحمد بوعبيدة. يوم الاثنين 4 ماي، الاربعة متاع العشية، الدفعة الثانية من المباريات، شبيبة العمران ترجي التونسي، محرز الملكي في الفار، هيثم غيرات، غسان مطاوع، السيابي مستقبل مرسى، وائل عجنقي، خالد غويدر ورياض بوشلاغم في الفار، اتحاد المنستيري نجم المتلوي صدق السلمي في الفار، امير العيادي ووسيم عمارة، وترجي جيس نجم الساحلي اشرف الحركاتي في الفار، ايمن نصري وهدى عفينة. نعطيكم برنامج مباريات اليوم في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. جمعية داريانا قوي في القفصة، نادي القربي، نسر جلمة، جندوبة رياضية، سبورتينغ المقنين، اتحاد رياضي بقصور السيف، القلعة الرياضية، أولمبيك سيدي بوزيد، أمل بوشمة، الملعب القيبسي، تقدم رياضي،

القادري يضمن البقاء رسميا ويستضيف اليوم الهلال السعودي لتأكيد نتائجه الإيجابية الأخيرة. أبرز الأرقام قبل لغة الأقدام، الترجي يبحث عن عودة لثقة انتصارات والخروج من الفترة الصعبة، 6 مباريات دون انتصار في كل المسابقات، 4 تعادلات متتالية في البطولة. تدوينة عصام الشوالي لقد تجاوب كبير من جمهور النادي الافريقي، وان قال حول تنقل جمهوره لمسابقة اللابال، قال عصام الشوالي: انت لست في صالة برشلونة وريال مدريد، انت في حضرة مجانين النادي الافريقي، رقم قياسي كبير لجمهور فريق باب جديد في مباريات مسابقة البالة. نحكيه أكيد على بقية الأخبار، ونحكيه كذلك على فريق الملعب التونسي اللي يبحث على انتصار جديد، وهو آخر انتصار كان لي في 10 مباريات، 10 مباريات حقق فيها انتصار وحيد، فريق البقلاوة قواج الملعب التونسي يبحث على العودة إلى سكة الانتصارات. النادي الافريقي يسترجع خدمات ايمن الحارزي امام الملعب التونسي بعد غيابه الجولة الفارطة بسبب الإصابة، في المقابل غياب حمزة الخضراوي بسبب عقوبة الانذار الثالثة. نحكيه على الاتحاد الرياضي المنسير، الفريق اصدر بلاغ حول صفحة الرسمية على الفيسبوك، حكي فيه حول الوضعية المالية الحالية للفريق، ونقول هاي المديرة انه الوضعية صعبة جدا، وابرز دليل على صعوبة المهمة بالنسبة لفريق عاصمة الرباط هو انه تم رسميا منع الفريق من الانتداب. الهيئة المديرة لفريق عاصمة الرباط قالت في البلاغ انه الهيئة المديرة منذ تولي المسؤولية افضت مجهودات لتسويد اكثر من 26 ملف عالق، والديون لا تزال قائمة ومتراكمة، مما أدى إلى فرض عقوبات رياضية من بين منع الفريق من الانتداب وما يهدد استقرار النادي ومستقبله. في سياق هذا دعت الهيئة جماهير الفريق وكافة الأطراف المتداخلة إلى المساهمة في دعم النادي ماديا وفي أقرب الأجيال وقبل تاريخ 31 مايو. نمشي مع كرة اليد، اليوم السبت الدفعة الثانية مباراة دور الثمانية لمسابقة كأس تونس لكرة اليد، ماضي 3 نجم الساحلي نصر دبلبة نادي كرة اليد بجمال البعث الرياضي بن خيار، 4 متاع العشية اتحاد غرمدة نادي سقيد الزيت سبورتينغ المقنين من كرم المهدية، 5 اتحاد صيادة نادي الافريقي نادي هيبون جمعية الحمامات، ونادي كرة اليد بقصور السيف الملعب التونسي. نختم السبور نيوز بأبرز المباريات اللي دور خارج تونس في الدوريات الأوروبية، ماضي 3 برينتفورد في البريمير ليج، ويست هام نيوكاسل برايتون وولفز ساندرلاند، 5:30 أرسنال يواجه فريق فولهام، في ليغان الفرنسية البي جي لوريون 4:00 فريق منتصر الطالبي، ميتس موناكو 6 ونيس فريق علي العبدي يواجه لانس 8 ودرجة، في السيريا الإيطالية أودينيزي تورينو 4 دقائق لعب 0-0، 5 كومو نابولي 8 غير بوع أتلانتا تواجه جنوة، في الليغا الإسبانية فياريال 1-0 أمام ليفانتي في الشوط الأول، ما 3-4 فالنسيا أتلتيكو مدريد، 5:30 ألافيس أتلتيكو بلباو، وساسونا 8 متاع الليل يواجه برشلونة. كان معكم بشير ريف في سبور نيوز، اكثر تفاصيل تلقاوها على صفحة غنوز اف ام على الفيسبوك، معتز الشمتوري في الإخراج في لمنسكو. Sport News.

تسمعونا على 105.1 و104 اف في سوسن حمامات وزغوان و98 في المستير والمادية وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.

سوسة بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي سوشي اكسبسيونيل كوزين ازياتيك رافيني اوتر سافور ايريزيستيبل منو فاريي بواسون كوكتيل اي كافي وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني مي لا كانت لوج على الكو ليليغانس اي ترانكيليتي مرحبا بيك في Samurai Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samurai Lounge. مش قلت لكم لا قبل ولا بعده اسباس حمزه بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وافراحكم وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحار وجيبولي العروسه المحتاره اللي لازمها تدخل الفضاء حمزه بنان وتقضي بشتاره وباش تتمتع بالاسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصه واحده وتتهنى على جهاز دارها اسباس حمزه بنان في الدال الحرفي هما لولانيين هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش وما تسالنيش علاش ازرب روحك الاسباس حمزه بنان مدخل مدينه بنان ولايه المنستير وتابعوا مع الفيسبوك والانستغرام والتيك توك اسباس حمزه بنان وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهوريه كلموهم على الارقام التاليه 99 866 393 والا 99 299 393. اسباس حمزة بنان الذل اليغاني.

0: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
1: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
0: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ونمشي الكون في مارك موبل.
1: أيوه، إيش لقيت غادي؟ قل لي ترى.
0: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
1: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
0: أكيد، وزيد الليفريزون لتونس الكل، ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
2: كون في مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كون في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة، دار مريحة.
3: وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر، وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي تناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كنت تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت حاب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة 360 درجة.

0: positive.
1: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
2: كيفاش قتلي؟ ايش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
1: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريس ودي للحديد جالفانيزي للينوكس. ونزيدك الزيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جالفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
2: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الويدي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
1: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة وحدة للفينال.
3: على كنوز اف ام ايت كلاب.
4: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات. احمد تربي وانتي عندي يا ربي وارضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل،

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهره. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزه بوكينغ 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل انحاء الجمهوريه. باش تحجز فواياجك ولا اقامتك كلمنا على 92 888 401 والا 56 360 360. وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينغ 360 تعيشك كيف 160 درجة 160 درجة.
1: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
2: كيفاش قتلي؟ اش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
1: كان عندك مشروع وإلا دار عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة كان عندك ما تسقف عندك الطولة جلفانيزي القرمود بي في سي البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها عنده الجرياج بأنواعه التل الشائك الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
2: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم ومزوغي تيغيديبو.com على الانترنت. وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب رمبوان كرة الأرضية وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي. وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
1: احسن اختيار مع المزوغي ميتال وحدة وحدة للفينال.
3: سبور نيوز. مساء الخير الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في سبور نيوز. نبداو سبور نيوز برابط المحترف الثاني لكرة القدم. مباراة قاعد دور في الثواني الأخيرة إلى حد الآن 1-1 بين جمعية أريانا قواف القفصة. واحد بليجند مباراة هذيا انتصرت على سبورتينغ المقنينت في الوقت البدل الضايع. واحد بليج نادي القرب من نصر جلمة القلعة الرياضية في مباراة الموسم متفوق وتفوق. ونهاية مباراة في اليوم هذي من اتحاد خسور السيف 2-1. واحد بليج لرديف أمام مستقبل القاسرين من بوشير متفوق على أولمبيك سيدي بوزيد 2-0 و0-0 بين الملعب الجيبسي والتقدم الرياضي بسقيد الدائرة. نرجع للبطولة الوطنية لكرة القدم ونحكي وقيد عرابط المحترفة الأولى لكرة القدم. برنامج المباريات اللي بيش تقسم على زوز أيام، اليوم الأول بيش يكون غدوة الأحد 3 مايو بيش يكون البرنامج على النحو الاتالي. نادي الفريق الملعب التونسي نضال الطيف المباراة هذه بيش دور أمام شبابيك مغلقة أمير وصيف ويسام بغطاس في غرفة الفار. نادي الصفاقسي الأولمبي البيجي سيف الورتين في الفار مجدي بلاغة زيادة ذويبي مستقبل قيب الشبيبة القيروان وليد المنصري في الفار خليل الجري وعمر الريحي اتحاد بن قردين مستقبل سليمان بديس بن صالح في الفار حسني النيلي ومحمد بوعبيدة. الدفعة الثانية من المباريات شبيبة العمران الترجي ذي التونسي محرز الميركي يوم الاثنين ذي البنزارتي مستقبل مرسى والعجنقي اتحاد مونستيري نجم المتلوي صادق السلمي ترجي رجيس النجم الساحلي أشرف الحركاتي. مازلنا مواصلين مع بقية الأخبار باش نحكيو على الحكم الدولي هيثم غيراد من عين اتحاد فريق لكرة القدم. هيثم غيراد كحكم لتقنية الفيديو في نهائي كأس الكاف بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري. نحكي نحكيو على بقية الأخبار الخاصة بالنوادي التونسية، وأبرز الأخبار نحكيو الاتحاد الرياضي لمنى السيري اللي وجه نداء عاجل لجماهير ومن عند رئيس المديرة إنه الوضعية المالية للنادي بلغت مرحلة حرجة نتيجة تراكم الديون المتخلدة بذمة الجمعية منذ سنوات، وأوضحت لها إنه رغم المجهودات المبذولة منذ توليها المسؤولية والتي أفضت لتسويت أكثر من 26 ملف عالق، فإن الديون لا تزال قائمة متراكمة مما أدى إلى فرض عقوبات رياضية بينها منع الفريق من الانتدابات وبشهادة استقرار النادي ومستقبله. في السياق هذا دعت الهيئة المديرة جميع الفريق وكافة الأطراف المتداخلة للمساهمة في دعم النادي ماديا في أقرب الأجل، وقبل تاريخ 31

كرة اليد نجم الساحلي يحقق الترشح للدور القادم في كرة اليد بفوز مهم كان في قاعة حمام سوسة على حساب نادي نصرة بولبا بنتيجة 29-22 يترشح للدور الربع النهائي. نادي كرة السلة بحمام سوسة يترشح للدور النصف النهائي للبطولة الوطنية بعد الفوز على حساب نادي كرة السلة بمساقم بنتيجة 79-47. نختم السبور نيوز بأبرز المباريات الدور خارج تونس في الدوريات الأوروبية. نحكيو على البريمير ليج، 37 دقيقة لعب، برشلونة متفوق 1-0 أمام فولهام. في الليغا الفرنسية نونت تفوز على مارسي 3-0. 2-2 بين بي جي ولوريان. 8 ودرج نيس فريق علي العابدي يواجه نادي لانس في الدوري الفرنسي. في السيريا الإيطالية ودينيزي 2-0 أمام تورينو. كوم ونابولي نهاية الشوط الأول 0-0. 8 غير ربع أتلانتا جينوا. في الليغا الإسبانية فيريا 5-1 أمام ليفانتي. فالنسيا تنهزم 2-0 أمام أتلتيكو مدريد. و8 متاع الليل أوساسونا برشلونة. كان معكم بشير دياب في سبور نيوز. اكثر تفاصيل تلقاو على صفحة غنوز اف ام مع الفيسبوك. شيمون بكري في الاخراج. فينا من اسخل سبور نيوز. ايت كلوب على غنوز اف ام. ايت كلوب.

0: كلوب على كنوز FM.
1: إيت كلوب.
2: والله تعبت من الخدمة والدار والصغار، ما عادش عندي وقت نروحي جملة، نحب نبدل الجو ونرتاح.
3: إيجا نحكي لك على الاكتشاف. إيجا سنتر ميدي سبا في قصر هليل، تمشي تنسى الدنيا. يا لله، فيه أكبر بيسين في الساحل الكل. مشيت عملت حمام، سوا إيدغا فاسيال، سوا دو شوفو، خرجت وجهي منور وشعري يلمع.
2: ياخي بالحق عنا هكا في الساحل؟
3: مش هذا كهو راهو في سال دو سبور أكوا جيم زيدا.
2: أيا وقيت حتاني زدت في الميزان.
3: في ميدي سبا فما دي ماشين سبيسيال تضعفك وتنحي لك السيلوليت من غير تعب.
2: ملا جو، أمش باش نعمل في الصغار؟
3: ما قلت لكش، الصغار معانا عندهم سبور وكلوب دو ناتاسيون مع دي كوتش برو.
2: أيا ميلا نمشي.
3: كلموا ميدي سبا على الواتساب 94 348 183، وإلا على تليفون 70 100 913، وزورونا على انستغرام فيسبوك ميدي سبا قصر هلال. ميدي سبا موجودين قرب مساحة الوسط قصر هلال.
4: جديد في سوسة، بلاصة مش كيف لخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون، كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge. برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتو فولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب حب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي و دي سي، ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي، وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما انتي في ال 24 ولاية. سريع، منظم وبثقة كاملة، تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ اعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والانستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
0: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر اشا كومونس ايسي.
4: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ اسباس حمزه بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وافراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون، باربيكيو، غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويل وبنوات وحقوق الفحات، وجيبولي العروسه المحتاره اللي لازمها تدخل الفضاء حمزه بنان وتقضي بشتاره، وباش تتمتع بالاسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصه واحده وتتهنى على جهاز دارها. اسباس حمزه بنان في الدال الحرفاء هما لولانيين، هذاك علاش في البروموات سباقين، ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسالنيش علاش. ازرب روحك الاسباس حمزه بنان، مدخل مدينه بنان ولايه المنستير، وتابعوا مع الفيسبوك والانستغرام والتيك توك اسباس حمزه بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهوريه. كلموهم على الارقام التاليه 99 866 393، والا 99 299 393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
2: أنا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكياس تقول عجلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل الشات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي، باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البلوماتيك؟
5: كونتينونتال.
2: وين نجم نلقاها في سوسة؟
5: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك أنا سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
2: نو سيرفيس سوس، العز اللي يواتيك.
0: إيت كلوب على كنوز أفام.
1: إيت كلوب.

0: الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي ودي سي، ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما أنتي في الـ 24 ولاية، سريع، منظم وبثقة كاملة. تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ أعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والإنستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
1: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر اشا كومونس ايسي.
2: باب دارك ينجم يعرضك للخطر، وشنو الحل زعما؟ لا تحير ولا تحتار، اوتوماتيزم الساحل احسن افاد. اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين، شوف بيك لوبي اس اس بيدي، نصنعوا لك بيبان وشبابك حديد غالفانيزي، ما تصددش، عصريه قويه ومدهونه في الفوت، تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم بإتقان عالي وتصاميم حديثة، عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما أنتي، قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد نعملولك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. أوتوماتيزم الساحل تخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك أوتوماتيزم دو ساحل، وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي أوتوماتيزم دو ساحل. أنفو لاين 29 29 2003.
3: أنا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكيس تقول عجلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي، باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
4: كونتينونتال.
3: وين نجم نلقاها في سوسة؟
4: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
3: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يواتيك.
0: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فسات في موقع استراتيجي سهلو الخزامة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيوك راهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل إيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية، وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. انفو لاين 24 205 201، فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير، votre nouvelle signature de vie.
5: ميغودا ميغودا.

في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي سوشي اكسبسيونيل كوزين ازياتيك رافيني اوتر سافور ايريزيستيبل منو فاريي بواسون كوكتيل اي كافي وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي مرحبا بيك في ساموراي Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samurai Lounge.

0: البودكاست.
1: ودائما ترى الأسرة أو الأب أو الأم إذا دخلوا، غالبا أنا لا أنصح بدخول الأب والأم في المشاكل الأسرية. إذا دخلوا سبحان الله يمكن البنت تنسى، لكن الزوج لا ينسى الجرح الذي جرحه والد البنت ووالدة البنت. فهذه من الأشياء المهمة أنك تهتم في معرفة الأم قبل البنت، الإدارة تعريفها، والنبي صلى الله عليه وسلم أدار هذه يعني هذا العدد الكبير بحنكة وبذكاء اجتماعي عالي. الإدارة تعريفها هو أن تحقق أهدافك من خلال الآخرين. أنا أعرف لك شخص كان فصلنا في الصف الأخير، وأذكر شباب ما شاء الله تبارك الله في الصف الأول، والله إن اللي في الصف الأول يعمل الآن عند اللي في الصف الأخير. سلمك الله.
2: مرحلة العشرينات أم الثلاثينات أم الأربعينات، إيش أهم مرحلة في حياة الإنسان؟ وإيش أهم ثلاث قرارات في هذه المرحلة، وما مدى تأثيرها وأهميتها في حياة الإنسان وفي صناعة مستقبله؟ ناقشنا هذه المواضيع وأكثر مع ضيفنا الدكتور عمر السعدان. أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن، شرفتنا، شكرا لك على قبول الدعوة هذه.
1: يا أهلا وسهلا، أنا اللي سعيد فيك، وترك انطباع أجمل عنك ما شاء الله بتغريداتك الرائعة على جناح الطائر الأزرق تويتر. مبسوط جدا يلتقي بك مرة أخرى في بودكاست.
2: الله يرضى عليك. للأمانة الموضوع جدا مهم، وأتوقع أنك تتفق معي في هذا الرأي، أن مرحلة العشرينات تعتبر من أهم مراحل الإنسان. ليش هذه المرحلة مهمة، وليش أساسا حنا سوينا الحلقة اليوم واستضفناك فيها؟
1: جميل. طبعا بداية، مرحلة العشرين هي من أهم المراحل بحكم أن الإنسان يعيش فيها مرحلة الشباب ومرحلة الطفولة، فهو أصغر من أن يتحمل هذه التحديات، وأكبر من أن يرجع إلى والديه باكيا. أنا أخشى على الشاب أنه يصل إلى عمر 30 ثم يجد نفسه أنه أضاع حياته بسبب اختيار خاطئ. فمشكلة هذا العمر أن الإنسان يتخذ فيها أهم ثلاث قرارات، إذا أخطأ في هذه الثلاث قرارات فإنه سيعالج آثار وتبعات هذه المشكلة سنوات، وربما يكون طوال حياته. هذه المرحلة مرحلة توهان، انعدام ثقة، انعدام أمان، مشاكل وصراع نفسي بين عقله وعاطفته. فبالتالي تنبه لهذه المرحلة وقراراتها يجعلها أكثر سعادة.
2: أنا الصديق وانت قاعد تتكلم قاعد تتخيل أن الإنسان مثلا يقول وصل 40 تمام 50، فجأة كذا اكتشف أنه وصل المرحلة أو مكان غلط وندم. الصدق شيء مرة يزعل ويضيق الصدر، إن شاء الله أنه ما حد يمر فيه. ولكن لو أقول لك عطني أهم ثلاث قرارات أو أهم ثلاث أشياء ممكن الإنسان إن شاء الله أنه يسويها في هذه المرحلة، وبحول الله يعني بمشيئة الله أكيد أنه ما راح ينضر مستقبلا.
1: جميل. طبعا في ظني أن أهم ثلاث قرارات هي ثلاثة: الزواج، اختيار الزوجة، التخصص الجامعي، الوظيفة.
2: ضربت على وتر حساس
1: جدا. ولا، ومشكلة هذا الأمر أنه يكون في وقت قوة النشاط وضعف الوعي.
2: كيف؟
1: يعني الإنسان ما يكون عنده خبرة عالية في في في اختيار الزوجة أو التخصص الجامعي اللي توه خرج من الثانوي، ثم ما يدري إيش التخصص المناسب له، إيش السوق اللي يطلبه، كذلك الوظيفة المناسبة التي تبنى على التخصص الجامعي. يكون الوعي ضعيف والنشاط قوي، فيكون هناك سرعة عنده لكن على الاتجاه الخاطئ. فإذا بعدت المسافة بعد الرجوع، بالتالي الأمر خطير جدا. فكثير من الناس أو صف من الناس يستيقظ في 35 36 فوجد أنه أضاع حياته. يعني على سبيل المثال موضوع الزواج، يعني أنا أقول استمرار الفتاة عزباء أفضل من أن تعيش مع الإنسان الخطأ، واستمرار الشخص أعزب أحسن من أن يعيش مع الإمرأة الخطأ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما تزوج، يعني عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة رضي الله عنها، ملأت حياته كلها خديجة، ولهذا قال الله ووجدك عائلا فأغنى، قال أغناه الله بخديجة، ولهذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة البتة لأنها ملأت حياته، بل لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الغار ما اتجه إلى الرجال، اتجه إلى زوجته. ولهذا الله عز وجل وصف الزوجة بالصاحبة الصديقة. زوجتك إذا ما صار عندها، إذا ما صارت صديقتك، إذا ما صار في صدق لن تتصادق، إذا ما صار في ود لن تداويك، إذا ما صار فيه يعني بعض الناس يشعر أن الزواج اتفاق، الزواج هو توافق وليس اتفاق على عقد أو على ورقة، بل توافق نفسي، توافق في الطباع، هذه من الأشياء المهمة. ولهذا أنا أقول المرأة ستشعر بفراغ كبير إذا كانت عزباء، وكذلك الرجل، لأن الله عز وجل فطرة الله عز وجل أن يجعل الإنسان، الرجل محتاج إلى المرأة والمرأة محتاجة إلى الرجل. خديجة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، قرشي وتميمي، واللي يعني خديجة هي التي بحثت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قريش سميت قريش لماذا؟ من القرش، لأنهم أهل تجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حذاقة في التجارة عليه الصلاة والسلام. الناس كانوا يقولون الصلاة

0: رأيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ملاحظ ترى اللي خطبت اللي خطب النبي صلى الله عليه وسلم خديجة هي اللي ابتدأت، ولهذا ترى ما في إشكال أن المرأة هي التي تبتدأ شرعا. وسألت نفيسة فقالت ونعم الرجل، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم خطبت النبي عليه الصلاة والسلام فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم. كم كان عمر خديجة رضي الله عنها؟
1: كم؟
0: الكثير يقول أن عمرها 45 سنة، والصحيح أن عمرها 28 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 25 سنة. طيب إيش الدليل أن عمرها 28 سنة؟ المشهور في كتبنا عمرها 45 سنة وقيل 40 سنة. الشيخ سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء أثار هذه المسألة فيرجح الشيخ سعد الخثلان أن عمرها 28 سنة، وهذا الكلام نقله ابن عساكر ونقله عدد من المؤرخين. وأما قول بعضهم أن عمرها 45 سنة فهذا نقله الواقدي وهو شيعي، ويقول الإمام البخاري هو ليس بحجة، والنسائي والشافعي والإمام أحمد كلهم يذكرون أن الواقدي ليس بحجة، والذي نقل أن عمرها 45 سنة هو الواقدي. أما أهل السنة علماء أهل السنة فيذكرون أن عمرها 28 سنة، وهذا طبيا وحديثيا هو الأقرب. فكيف خديجة رضي الله عنها كانت تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 45 سنة وأتى منها 6 أولاد؟ طبعا الأولاد في اللغة بنين وبنات، لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، المقصود فيه بنين وبنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل أولاده البنين والبنات أتوا من خديجة رضي الله عنها. فطبيا وحديثيا هو الأقرب أن خديجة عمرها 28 سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة رضي الله عنها وعاش حياة جميلة، حياة رائعة مع خديجة رضي الله عنها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت وجلس معها عليه الصلاة والسلام حول تقريبا 23 سنة، كان إذا رأى رفيقات وصديقات خديجة رضي الله عنها يهدي لهن الهدايا، لأنه يشم رائحة خديجة إذا إذا إذا رأى صديقات خديجة رضي الله عنها، وهذا من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان وفيا مع زوجاته، ولم يتزوج على خديجة لأنها ملأت حياته. فكانت علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم جميلة ورائعة.
1: كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بشكل عام؟
0: طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان تعامله راقيا، ولذلك أول شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام من علامات نبوته أنه كان في خلوته أعظم من جلوته، وفي سريرته أعظم من علانيته، وفي بيته أعظم من خارج بيته. وهذا من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير الصادق تجد أنه فاسد في البيت. لكن عائشة رضي الله عنها تقول كان إذا خلى النبي عليه الصلاة والسلام بكى وصلى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكون في مهنة أهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. وعائشة رضي الله عنها كانت تتعجب من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وأول آية أنزلت في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على زوجاته، مثلا عائشة رضي الله عنها، كان إذا دخل على عائشة رضي الله عنها كان يكنيها ويلون طرق الإسعاد. فمرة يقول يا أم عبد الله، لأن عائشة ما يجيها أولاد، ما هي بحامل ولا سبق أنها حملت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بشري بالخير يا عائشة، ترى بيجيك أولاد، بتكونين حامل. فكان يقول يا أم عبد الله استبشارا بهذا، وهذا من الرفق. وكان مرة يصغر اسمها فيقول يا عائش، ومرة ثالثة يقول لها كما جاء عند النسائي يا موفقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رزق حب عائشة من السماء، ولهذا ترى الحب لا يمنطق. أحيانا سلمك الله تشوف الشخص من بعيد تقول يا أخي أنا حبيته، والمشاعر كذلك لا تمنطق، وصوت القلب أصدق من صوت العقل، سبحان الله وأقرب. وكذلك في أشياء ما تقدر تمنطقها، لكن سبحان الله إذا أطعت قلبك يوصلك ويسبق العقل في أشياء كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أصلا إيش قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري كما جاء في البخاري يتحدث سوالف مع عائشة رضي الله عنها، قال إني رأيتك في المنام. ترى قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها قصة منامية. شوف تخيل قصة حب الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة قصة منامية. خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بناء على هذه الرؤية المنامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل علي جبريل عليه السلام، وتكررت هذه الرؤية مرتين، بسرقة من حرير، فقلت له

0: اكشف. فكشف، يقول فإذا بها عائشة رضي الله عنها. فنام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني فقال للملك اكشف، فكشف فإذا بها عائشة رضي الله عنها. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال إني أخطب ابنتك عائشة. فمن شدة علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر قال تتزوج عائشة وأنت أخي، يعني حد يتزوج بنت أخي. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخوة الدين لا أخوة النسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما ثبت أنه كان أعزبا إلا يعني في مرحلة من بعد 25، إلا في بعد سنتين تقريبا، بعد وفاة خديجة رضي الله عنه وأبو طالب بسنتين، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. ولهذا من عمر 50 إلى 52 سنة، هذه الفترة تقريبا سنة وعشرة شهور هي اللي كان فيها أعزب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان نصيحتي له أن لا يكون أعزبا. عدم الزواج، من لم يتزوج فهو على خطر وفي تسويفه نظر. لا يترك الزواج إلا عجز أو فجور كما قال عمر. ولهذا من أسباب إلا عجز أو فجور، يعني ضعف في الديانة وضعف من الخوف، لأن الإنسان ميال إلى الجنس الآخر. خلقة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيبة والنساء، وكذلك المرأة. فهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأحيانا يكون ترى عجز مالي، أحيانا يكون عجز بدني أو عجز مالي كذلك،
1: أو عجز توافقي. خلنا نقول
0: العجز التوافق هذا، هذا هذا هذه مرحلة جدا مهمة بنتكلم فيها، يعني كيف تختار زوجتك قبل أن تبدأ. أحيانا تكون الزوجة متدينة لكن ما فيه توافق، الطباع تختلف.
1: إيه صحيح، هذا سؤال مهم جدا. وش الأشياء اللي لازم سواء كانوا الرجال أو النساء كل الجنسين أنهم ينتبهون لها، خلنا نقول فترة الخطوبة الملكة يعني قبل الزواج، أو يمكن حتى في البحث. شوف عينك، يعني يمكن العزوف شوي قاعد يكبر أو يزيد. ما أعرف هل هو عدم التوافق بس أو زي ما تفضلت أنه عجز مالي، ولكن وش رأيك أنت في خلنا نقول طريقة التوافق المثلى لهذا الموضوع؟
0: طبعا أنا بس أعطيك خطوط عريضة في الموضوع يتنبه الإنسان، وكل إنسان عنده حيثيات معينة ويعني ظروف معينة يبني عليها قراره. لكن سأعطي خطوط عريضة في اختيار الزوجة. أهم شيء لا تجعل أول معاييرك هو الجمال، لا تجعله، لأن الجمال يعني ترى بعد شهرين ثلاثة شهور ستلاقي فتاة عادية جدا، لن يبقى إلا المودة والرحمة والحب والتوافق الروحي والتفاهم الروحي، هذا هو الذي سيبقى. وأما الجمال الخارجي مصيره الذبول. أما الجمال الداخلي، طبعا إذا اجتمع الجمال الداخلي والجمال الخارجي هذا خير على خير، إذا اجتمعت الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تراتبية. أقلها لمالها وقارم السلم، ثم لنسبها، ثم لحسبها، ثم لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تمام، طبعا لحسبها المقصود المكانة الاجتماعية. النسب سلمك الله أن يكون نسبها عريق. المال معروف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة فبلا شك أنها أفضل. هذه من الأمور المهمة، لا تجعل أول معاييرك هو الجمال، اجعله من معاييرك، لا يكون أول معيار. تمام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأم أهم من البنت. لأن مصير أن يكون هناك مشكلة ضرور، يعني من البدهيات أنت في عملك في وظيفتك في أي مكان الاحتكاك يولد أحيانا بعض المشاكل أو اختلاف في وجهات النظر. تمام، فالمشكلة ستحدث. فإذا لم يكن وراء المرأة امرأة عاقلة أو أب عاقل بلا شك أن سيتدمر هذا البيت. ودائما ترى الأسرة أو الأب أو الأم إذا دخلوا، غالبا أنا لا أنصح بدخول الأب والأم في المشاكل الأسرية، إذا دخلوا سبحان الله يمكن البنت تنسى لكن الزوج لا ينسى الجرح الذي جرحه والد البنت ووالدة البنت. فهذه من الأشياء المهمة أنك تهتم في معرفة الأم قبل البنت، من أهم الأمور. في المثل عندنا في المثل النجدي يقول اعرف أمها قبل ضمها، هذه من الأشياء المهمة. الأمر الثاني الثالث عفوا أنك تنتبه إلى محيط الزوجة. محيط الزوجة إخوانها. إذا أردت أن تعرف طبيعة أبنائك وصفاتهم فانظر إلى أخوانهم. وترى هذا واقع سبحان الله. وأنا لو سألتك الآن يا عبد الله أو غيرك أو أنا على الصعيد الشخصي، تأثر بالأخوال يعني
1: أكثر من الأعمام،
0: أكثر من الأعمام. ولهذا ترى الخال ليش سمي خال؟ من الخلة، يتخلل داخل القلب. نعم
1: عجيب.
0: إيه نعم. فأنت تحب أمك، ترى الإبن ميال للأم أكثر وميال لما تميل له الأم، ميال لإخوانها. فبالتالي حرصك على محيط الأم جدا مهم. كذلك من الأشياء المهمة إذا وفقك الله وتزوجت وحصل توافق واتفاق، أنك تؤخر الحمل لمدة شهرين على الأقل. يعني ممكن تتخذ قرار يعني
1: أنت شهرين ولا شيء
0: لا سنتين لا يعني شهرين. أنا أشوف شهرين ممكن أنك تقيس مدى توافق الطباع بينك وبين زوجتك، لأن أحيانا سلام كذا يكون لا يحصل هناك توافق في الطباع، ولا يحصل فيها يعني تفاهم روحي كما يقال، فيحدث طلاق ويكون بينكم طفل. فتأخر أنا أشوف من يعني من الأشياء المهمة التي تنجح العلاقة الزوجية. يعني فلهذا ممكن يعني أذكر محيط، يعني مختصر هذا كلام، محيط البنت والأمور القيمية أهم من يعني
1: جميل جدا.
0: وكذلك ترى يا شيخ، ترى من البر بالأبناء، ترى زوجتك لا تكن أنانيا، تختار زوجتك لجمالها فقط، أنت اختر أم مناسبة لأبنائك. لهذا لما التفت أحد الآباء لأبنائه اللي قال أنا بررتكم قبل أن تخلقوا، قال بررتنا قبل أن نخلق؟ قال نعم. قالوا كيف؟ قال لأنني اخترت لكم أما عن ألف أم.
1: يا سلام.
0: وهذا من البر ترى بالأبناء. بعض الناس يقول نبغى حقوق الـ يعني حقوق الأبناء، حقوق الآباء على الأبناء، فكذلك الأبناء لهم حقوق. من أعظم حقوقهم أن الأب يختار أم تناسب أبنائهم، تربي جيل عظيم وجيل كبير. هذه من الأشياء الخطوط العريضة التي أظن أنها يعني جدا مهمة في نجاح يعني العلاقة الأسرية.
1: جميل جدا. طيب أنت قلت اختيار
0: هنا
1: الزوج للزوجة، أبغاك تقولنا عشان العدل اختيار الزوجة للزوج.
0: هنا
1: أي أحد يطق الباب توافق عليه، أو فيه شروط أو مواصفات ممكن هي يعني تشوفها قبل ما تقرر.
0: جميل. طبعا شوف، يعني جميع النصائح هذه نصيحة عامة، جميع النصائح لا تأخذها، لا تأخذها أو لا تأخذيها يعني مقاس، لا، استفيدي من النصيحة، استفيدي من النصيحة بتحسين فكرك. يعني ممكن هذه نصيحة تناسب فلانة أو تناسب فلانة ولا يناسب ولا تناسب فلانة، فهذه من الأشياء المهمة. لكن هناك خطوط عريضة الجميع يتفق عليها، لكل شخص ظروف وحيثيات يبني عليه قراره، يبني عليها قراره.
1: أكيد.
0: إيه نعم. من أهم الأشياء موضوع يعني إعطاء يعني أو أنها يعني حق الله عز وجل، أنه يتنبأ لحق الله عز وجل. فمن عق في حقوق الله عز وجل سيعق في زوجته وأبنائه وسيفسد أسرته. موضوع الصلاة ترى موضوع جدا مهم، ولهذا الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة. فإذا يعني إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فإذا كان الأب يعني لا يصلي أو يصلي ويخلي، هذه من الإشكالات حقيقة اللي يعني من الخطوط العريضة التي يجب أن يتنبه لها الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن تقول عائشة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذه من الأشياء المهمة موضوع الصلاة، لأنها مناعة للأسرة من المعاصي ومن الأمور التي تخرم المروءة والسيئة وما إلى ذلك. هذا من المواضيع المهمة. الأمر الثاني، أنا دائما أعرف شخصية الرجل بصفة واحدة، لأن هذه الصفة جماعة الخير كله.
1: كرم.
0: نعم. وهذه رسالتي في الماجستير، الكرم في القرآن دراسة موضوعية. فأنا أحب الكرم وأحب الكرام. الشخص الذي يعني يكون كريما دائما أو غالبا تجتمع فيه الصفات الطيبة.
1: عزر.
0: تمام. والعكس بالعكس، الإنسان البخيل دائما تجتمع فيه الصفات السيئة. بل إذا كان عندك صفات سيئة يغطيها الكرم، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه سوى روحه لجاد بها فليتق الله سائره. ولهذا أعظم وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم صفة الكرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم موفق في حياته الزوجية عليه الصلاة والسلام، لأنه كريم بأسلوبه، كريم بعطائه، كريم بتعامله. يعني لك أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما عليه الصلاة والسلام مع زوجاته رضي الله عنهن. ولهذا تعرف سناء السلمية يا شيخ؟
1: لا.
0: سناء السلمية هذه إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحدى التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام سرت في جسدها الرعشة وارتسمت على قسماتها الدهشة وأصيبت بموتة مفاجئة، وهذا ذكرها ابن حجر، شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الحزن يقتل فالشوق يقتل، وهذه القصة نقلها ابن حجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يتشوف إليه عليه الصلاة والسلام. وأعظم صفة سمة في النبي صلى الله عليه وسلم هو موضوع الكرم. يعني لك أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام حتى ترى كريم مع الجماد، كريم مع الجماد. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كريم مع الجماد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام عنده موجودات داخل بيته، تمام؟ من الموجودات عليه الصلاة والسلام كان عنده مشط، وكان عنده مرأة، وكان عنده سرير، وكان عنده كرسي، وكان عنده بساط. فكان يسمي المرآة المدلة، وكان يسمي المشط الذبل، وكان يسمي السيف ذا الفقار، وكان يسمي البساط اللي يجلس عليه الكز، وكان يسمي دابته عليه الصلاة والسلام يعفور هو الحمار، والبغلة يقال لها دلدل، والفرس يقال له اللزز، وسكب وسبحة، وكان عنده كأس يشرب به الماء يسمي الصادر وقيل الصادرة. طيب ليش يسميها؟ ليش ما يقول يا عائشة أعطيني الكأس، يا عائشة أعطيني السيف؟ ليش يسميها؟ قال أهل العلم، فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام يصغر أسماء الأطفال وأهل بيته تحببا إليهم، فاتسعت دائرة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه لقول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى رحمة لعالم الجماد. فاتسعت دائرة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى الجماد، فكان يكنيها ويصغرها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحبه حتى الجماد. أحد جبل يحبنا ونحبه، يومئذ تحدث أخبارها في سورة الزلزلة. فكذلك ثبت شرعيا أن الجماد له مشاعر، لكن لها مشاعر بحسبها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لطيفا وجميلا ورائعا مع الجمادات، فبالله عليك كيف أخلاقه مع شخص يحمل تحت مشاش رأسه عقله وبين جوانحه قلب يخفق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول رفقا رفقا بالقوارير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا، أجمل ما يكون اللطف مع زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن. هذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجات الصلوات ربي وتسليم.
1: يعني اللي فهمت من كلامك أن الكرم ما يكون مادي فقط، لا بالعطاء، بالمشاعر، بالأفعال.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أوضح هذه النقطة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الكرم ليس بالمال، فقال عليه الصلاة والسلام وتبسمك دائما المال الصدقة بالمال. فيقول الرسول ترى الصدقة ترى مو بالمال، وسع دائرة الإسعاد، وسع دائرة الصدقة. فقال وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كان يقول ترى مية بالفلوس بس، والكلمة الطيبة إيش صدقة، وترى الكلمة الطيبة والابتسامة ترى تعطي ما تعطي من نتائج المال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان جميلا رائعا في تعامل عليه الصلاة والسلام بابتسامته. ولهذا كانوا يقولون كان فيه مهابة يدفعها بدعابة عليه الصلاة والسلام، صلى الله ربي وتسليمه عليه.
1: ممتاز. تكلمنا يمكن في الزواج أو النقطة الأولى فصلنا فيها بشكل خلنا نقول كثير. خلنا نروح للنقطة الثانية اللي هي نقطة التخصص الجامعي، بعدها النقطة المكملة للتخصص اللي هي الوظيفة. بالنسبة للتخصص الجامعي، أنت ذكرت أن من أهم القرارات اللي قد تكون في مرحلة العشرينات، وأعتقد الموسم الأول احنا صورنا أكثر من 20 حلقة كلها كانت تخصصات جامعية. إن شاء الله الموسم هذا برضه فيه تخصصات جامعية ثانية. أنا أتفق مع كلامك في أهمية اختيار التخصص الجامعي، ولكن أشخاص كثير في السعودية بناء على إحصائيات وأرقام دقيقة في العالم العربي وفي العالم خلنا نقول العالمي حتى، دخلوا تخصصات ما كانت رغبتهم الأولى. في ناس نجحوا في الشيء هذا وفي ناس ما نجحوا. أنا ما ودي يعني طول السؤال، لكن اللي بقوله لك لو دخلت تخصص أنت ما تبيه، هل انتهت حياتك ولا لا؟
0: طبعا من أهم الأمور في بين 20 و30 هو موضوع التخصص الجامعي، لأنه يكون في وقت ضعف الوعي أو ضعف الخبرة مع قوة النشاط، تو متخرج الثانوي ولا يدري إيش إدارة أعمال، ما يدري إيش شريعة، ما يدري إيش الفرق بين الشريعة وأصول الدين، ما يدري إيش الفرق مثلا بين المحاسبة والمالية. كل هذه القرارات إذا اتخذ فيها قرار خاطئ سيبدأ يعالج خطأه باقي حياته، كذلك سيبنى عليه موضوع الوظيفة. ومن نكت الدنيا على الحر أن يرى مديرا له ما من صداقته بد. أحيانا تبتلى بوظيفة أو مدير سلمك الله أو شركة بسبب التخصص، اتخاذ قرار خاطئ اتجهت إلى وظيفة وجلست 40 سنة. فلهذا أنا أقول إذا تعبت في 4 سنوات وهي مرحلة جامعية سترتاح 40 سنة، وإذا لعبت في 4 سنوات ستتعب 40 سنة.
1: كلامك يخوف مرة ترى.
0: ولهذا يعني لأن أخوفك فيدركك أمن خير من وأمنك فيدركك خوف. فهذه من الأشياء يعني المهمة. إيه نعم.
1: طيب لو أحد دخل تخصص كما كان رغبة الأولى، هل انتهت حياته؟
0: أنا لي تجربة حقيقة وصلت إلى المستوى 7. أنا أكثر منكم واحد طولت في مرحلة
1: بكالوريوس. درست أكثر من تخصص؟
0: لا درست تخصصين تقريبا.
1: تخصصين
0: وصلت المستوى 6.
1: نفسي أنا درست تخصصين.
0: وصلت أنا المستوى 6 ثم أعدت من المستوى الأول وكملت، والآن خلصت الماجستير ولا في مرحلة الدكتورة اللهم لك الحمد. فيعني كان الجميع يخالفني لكن اتخذت قراري. ولهذا أنا ترى دائما واحد يقول مين شاورت؟ قلت شاورت نفسي، لأن يعني من أهم الأشياء في المشورة أنه يكون حكيم. أنا أظن يعني أني فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي كما ينبغي، كما عرف ابن القيم الحكمة، هذه أنا مدركة لأن هذا موضوعي أصلا أنا، فأنا أحكم الناس في هذا الموضوع لأنه موضوعي يخصني. الأمر الثاني المحبة، الإنسان يحب نفسه يهتم بنفسه وكذا. الأمر الثالث معرفة الواقع، هذه من صفات المستشار. فهذه كلها متواجدة في النفس، وكذلك أنك تنهي هذا الأمر بالاستخارة. فأنا اللهم لك الحمد يعني لا أفعل أمرا إلا أستخير الله عز وجل، كما في حديث جابر كان يعلمنا في الاستخارة في الأمور كلها. فاتخذت هذا القرار الحمد لله، فوجدت يعني نتيجة اللهم لك الحمد. لأن مشكلة أن الإنسان إذا دخل في تخصص ثم كان مستواه متدني، المستوى المتدني لا يؤهلك إلى وظيفة مناسبة ولا يؤهلك للإكمال دراسات عليا. فأنا لو أكملت في مرحلتي السابقة كان المعدل نازل، فلن أكمل دراسات عليا ولن يكون وظيفة مناسبة. أنت تعرف أن أغلب الوظائف الآن يعني يحرصون على أن يكون مثلا جيد جدا فما فوق، جيد غالبا سلمك الله يعني لا يؤهل أن يكون في وظيفة هو له رغبة فيها، مثل الإعادة في الجامعة ما تؤهل لها حتى يكون مثلا جيد جدا فما فوق، وخاصة الوظائف المستثناة في الخدمة المدنية.
1: أنا صديق ودي أنوه على نقطة، يعني الحمد لله أننا نعيش في بلد معطاء ونعمة عظيمة، يمكن أنا وأنت 2 لكن غيرنا ترى آلاف درسوا أكثر من تخصص ومجانا تمام، وكانوا يأخذوا مكافأة، وبعضهم حتى إذا كان متفوق يأخذ مكافأة زيادة اللي هي مكافأة التفوق، غير عن البعض السكن الجامعي، غير عن بعض التسهيلات. وبعضهم برضو كانوا يأخذون دورات إضافية، فاللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال.
0: الحمد لله احنا نعيش في نعمة عظيمة، يعني تحت ظلال أسرة يعني الرشد والرشادة آل سعود، صلى الله عز وجل يوفقهم يعني جزاهم الله خير. تجد أن الجميع في هذه الدولة قبيلة واحدة، إذا قيل ما قبيلة تقول أنا سعودي. فالجميع اللهم لك الحمد حاضرة وبادية، والجميع نجد أن أنفسنا واحد، لأن الإنسان الناجح هو الذي يثبت نفسه. وجزاهم الله خير جميع أبنائهم سواسية، وهذا الذي جعل الولاء لهذه الحكومة الكبيرة والعظيمة، جعل ولاء الشعب كبير لها. فجزاهم الله خير الجزاء على تقديمهم الخدمة للمواطنين وللشعب وكذلك للمقيمين.
1: الحمد لله يا رب. استكمالا خلنا نقول الفرصة اللي محظوظ فيها الشخص أو الإنسان اللي قاعدين يدرسون هنا غير التخصصات الجامعية، المهارات الثانية اللي ممكن هم يملكونها وتساعدهم إن شاء الله في الوصول للوظيفة المناسبة. الأكيد أن الشهادة العين والرأس ما يختلف عليها اثنين، ولكن في أشياء ثانية مساندة ودي أقول يعني يفترض كل إنسان يحرص عليها يستغل الفرصة هذه.
0: أنا في ظني أن من أهم الأمور التي تحقق لك نجاحا باهر إذا تنبهت لها ستحقق لك 80% من النجاح.
1: يا سلام، 80%
0: وهو الذكاء الاجتماعي، العلاقات. النبي صلى الله عليه وسلم كم تتوقع عدد أصحابه؟
1: كم
0: تتوقع؟
1: ما أعرف كيف.
0: ذكر أبو زرعة أن عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 121,000 صحابي. تخيل واحد جواله فيه 121,000 رقم، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ذكاء اجتماعي فطري، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو قلت لي الإدارة تعريفها إيش؟ الإدارة تعريفها، والنبي صلى الله عليه وسلم أدار هذه يعني هذا العدد الكبير بحنكة وبذكاء اجتماعي عالي. الإدارة تعريفها هو أن تحقق أهدافك من خلال الآخرين.
1: عظيم.
0: أي أن تحقق أهدافك من خلال الآخرين، والآخرين يجب أن يكون مع يجب أن يكون معهم أمرين حتى تنجح معهم. يجب واحد. أن يكون مهابة ومحبة، يهابونك ويحبونك. ولهذا ذكر الخطابي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مهابة يدفعها بدعابة. ليش مهابة ومحبة؟ لأن الإنسان إذا حبك بدون ما يهابك تلقاه يتأخر في دوامه، يتأخر في مواعيده معك، يتأخر في كذا،
1: يستغلك
0: إذا حبك بدون ما يهابك. وإذا هابك خاف منك بدون ما يحبك يسرقك. إيه كان في يعني خفة يد مع في في في في تجارتك أو في على أو في أمورك الخاصة، لأن في خوف لكن ما في محبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مهابة يدفعها بدعابة. فهذه من الأشياء المهمة حتى تثبت شخصيتك مع الناس.
1: يعني أشياء ما ندرسها في الجامعة، نفس الذكاء العاطفي الاجتماعي.
0: نعم.
1: خلينا نقول مهارات الناعمة.
0: إيه نعم.
1: ما ندرسها لا في المدرسة ولا في الجامعة.
0: ولهذا أنا دائما أقول ممكن تجد في الجامع ما لا تجده في الجامعة، ممكن تجد في المجارس ما لا تجده في المدارس، وبالممارسة أكثر من المدارسة. ولهذا الإنسان
1: أحيانا أقطع كلامك، لاحظت يعني بعض الأشخاص يجونك مرة شاطرين علميا بس ما يعرفون يسولفون كلمتين على بعض.
0: أنا أعرف لك شخص كان فصلنا في الصف الأخير.
1: إيه؟
0: وأذكر شباب ما شاء الله تبارك الله في الصف الأول، والله إن اللي في الصف الأول يعمل الآن عند اللي في الصف الأخير، سلمك الله. هذاك معدله متدني
1: سبحانه.
0: إيه متدني، ولكن هذاك عنده سلمك الله تلقى جيد في الحفظ جيد، لا لكن هذاك عنده ما شاء الله تبارك الله ذكاء اجتماعي، حرص على المعلومة. ممكن إنه فاقد الشيء، يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، أنا أقول فاقد الشيء يعطيه. ممكن وجد شيء فقده، المكانة الاجتماعية، فحاول أن يثبت نفسه في القطاع الثاني، هو سلم كره تجارة وعالم البزنس وما إلى ذلك. فهذا الشخص اللي عنده يعني مؤهلات صلبة مثل الماجستير أو الدكتوراه أو البكالوريوس ليس عنده مهارات ناعمة، ذاك عنده مهارات ناعمة، فحقق 80% من أهدافه بالعلاقات الاجتماعية. ولهذا من الأشياء المهمة سلمك الله في العلاقات أنك تتقن فن المسافات، هذه ترى من الأشياء المهمة.
1: معليش بس بعض الناس يقول إذا أنت علاقات وقعدت تتملق ومدري إيش أنت شخص مصلحجي، صحيح الكلام هذا؟
0: طبعا التملق غير المدارة، المدارة من العقل. ولهذا كل فضيلة تكون بين رذيلتين. لو تلاحظ الآن الإسراف منقبة ولا مثلبة؟ يعتبر مثلبة ليس منقبة. البخل منقبة ولا مثلبة؟ مثلبة. الكرم بين الإسراف وبين بين الإسراف وبين البخل، في الكرم صفة جميلة. الشجاعة بين رذيلتين وهو التهور والجبن، فهذه الفضيلة كذلك سلمك الله المدارة، وهي شعرة ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد. ذكر كذلك أن الإنسان إذا عرف ما معنى التملق، التملق أنك تكذب، لكن أنا كوني مثلا يعني أنا جربت شيخ مهارة اجتماعية رائعة
1: اللي هي
0: يعني قليل أنتقد، ما أحب أني أنتقد إلا قليل. ليش؟ لأني وجدت أنني أستطيع أنني أوصل فكرة النقد بالثناء.
1: بالثناء. بالثناء كيف؟
0: إذا أثنيت جربتها مع زوجتي، مع أبناء، مع بناتي. إذا وسعت دائرة الخير في الشخص بالثناء عليه تتقلص دائرة الشر.
1: طيب لو شيء يعجبك، يعني ما عجبك عفوا، كيف تقولها؟
0: والله شوف، طبعا هذه تسمى تختلف، هذه تدخل في علم العلاقات، العلاقة المنتظمة، العلاقة القديمة، العلاقة العميقة، العلاقة المؤقتة، هذه تختلف. إذا كان في العلاقة العميقة مثل زوجتك، هذه تسمى تدخل في علاقة العميقة، يجب أن يكون الخطأ لشيء ما عجبك فيها شرطين، أمرين. الأمر الأول أن يكون الخطأ متكرر، أن يكون الخطأ مؤذي. فإذا كان الخطأ متكرر لكنه غير مؤذي، فلا تنصح ولا تواجه ولا تنتقد. طيب إذا كان الخطأ متكرر ومؤذي فواجه، قل يا فلان ترى هذا الخطأ يؤذيني وهو متكرر، فأرجوك إذا كنت تحبني. طبعا النصيحة لها توقيت معين. كيف تنصح؟ أن يكون الأسلوب ممتاز وأن يكون التوقيت ممتاز. يعني واحدة تنصح زوجها وتوه صاحي من النوم وقت خطأ، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: طيب الأسلوب خطأ، طيب إيش الأسلوب الصح؟ تبدأ بثناء، تقفل بثناء، النصيحة في الوسط،
1: دفها في النص.
0: نعم. ممكن سلم كره كذلك نغمة الكلمات تكون إيجابية. أنا لو جيت قلت لك يا عبد الله أنا عندي ملاحظة، تحس إن قلبك ينقبض. لو قلت يا عبد الله أنا عندي إضافة، فرق بين الملاحظة والإضافة، ترى نفس عدد الحروف أو قريب من عدد الحروف، لكن هذا لها وقع سيء. ليش؟ لأن الملاحظة كأن عندك هو أريد أن أردمها، أما الإضافة فأنت جميل وستزداد جمالا إذا فعلت كذا. شفت كيف الكلمة مؤثرة؟ سبحان الله. ولهذا في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقل خبثت نفسي ولكن قل لقست نفسي. قال شراح الحديث ولقست وخبثت هي نفس المعنى، لكن نغمة خبثت مزعجة على الأذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده ذوق عالي عليه الصلاة والسلام حتى في اختيار نغمة الحروف صلوات ربي وتسليمه عليه، والعرب يسمونه التكنية. ولهذا القرآن لما يذكر العلاقة الحميمية بين الزوج وزوجته ما يقول، ما يصرح بهذا، يقول لامستم النساء. فهذا أسلوب من أسلوب التكنية، وهو من أسلوب الذوق الرفيع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب ذوق رفيع عليه الصلاة والسلام، وعنده ذكاء اجتماعي عالي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني تملك قلوب الصحابة رضوان الله عليهم وأحبوا الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يقولون كنا نشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو معنا. يا عبد الله الشوق يكون للبعيد، أنا أشتاق لك عشانك بعيد، لكن أشتاق لك وأنت معي، ومن عجب أني أحن إليهم ويشتاقهم قلبي وهم معي، وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. كنا نشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معنا. وهذا قمة الذكاء الاجتماعي، أن الولاء عالي للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعتبر إذا الإنسان صار عنده ذكاء اجتماعي عالي تملك قلوب الناس. وترى الذكاء الاجتماعي شيء بسيط، الذكاء الاجتماعي شيء هين، وجه طليق وكلام لين. ترى الكلمة الحلوة تجيب الناس، والناس لن تسعون بمالك، ستسعون بخلقك العالي. فإذا كان عندك كلمة جميلة، يعني من الذكاءات الاجتماعية أنك تكثر الدعاء، الله يسعدك، الله يرضى عنك، الله يوفقك، الله يشرح صدرك، الله يجعلك في عليين. يا أخي وأنت تسمع ينشرح صدرك.
1: طيب لو كان، أنا آسف ما ودي قاطع، بس يزيد فضلك، أنا أشوف الكلام هذا واقع، أتوقع أنك أنت شفته سواء في إكس أو حتى في منصات التواصل الثانية، كثير ميمز ونكت قاعدة تطلع أن في الجامعة، أوكي، أن الناس مصلحجية، أن الدكتور الفلاني مثلا أسلوبه سيء، أن ليش أنا فلان أو فلانة أعامل الشخص أسلوبه كويس وهو ما يستاهله. فواقع يمكن أنا شفته، ما أعرف إذا المتابعين يتفقون معي أو لا، ولكن هذا واقع ودي نرد عليه، أو على الجزئية هذه اللي هي جزئية إن من فلان مثلا أجي أنا أدعي له أو أبتسم له، أو أساسا أصدقاء الجامعة مصلحجين كلهم، أصدقاء الثانوي أو مرحلة الثانوي أسوأ مرحلة.
0: أنا بأصدمك يا عبد الله إن جميع العلاقات مصلحة، حتى الحب فلا ترى مصلحة. أليس الإنسان إذا أحب إنسان في الله يريد مصلحة أنه يستظل بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله؟ يوم جاء الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عنده ذكاء اجتماعي، من الذكاء الاجتماعي أنك تواجه السؤال بالسؤال. قال ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها أني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، يعني في الجنة يرتقي، لو كنت في منزلة دون ترتقي بحبك لهذا الرجل إلى منزلة أعلى، وهذه مصلحة إيجابية. ولهذا المصلحة قسمين، في مصلحة إيجابية ومصلحة سلبية. إذا كان العطاء من طرف واحد هذه مصلحة سلبية، أما إذا كان العطاء من طرفين هذه مصلحة إيجابية، أنا أعطيك وأنت تعطيني. ولهذا بعض الناس يقول عكس الحب إيش؟ الكره. أنا أقول عكس الحب الإهمال، وعكس الكره هو الاهتمام. فالإنسان إذا أردت أن تكون مهما فكن مهتما.
1: أنت قبل شوي قلت أنه لازم يكون فيه فن البعد في أو المساحات في العلاقات.
0: إينا.
1: عجبني الكلام هذا، بس ما تحس أنه يتعارض مع الإهمال والاهتمام أو المبالغة؟
0: حنا إذا فهمنا إيش أصناف العلاقات استطعنا نجيب على هذا السؤال.
1: إيش أصناف العلاقات؟
0: الأصناف العلاقات أربعة: مؤقتة، 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة في الطائرة، في البقالة، هذه تسمى مؤقتة. علاقة قديمة، شخص درس معه في المتوسط، في الثانوي، في الابتدائي، فصار يعاملك وأن دكتور، يقول لك مثلا يا أبو
1: فهد،
0: لا أبو عبدلي مثلا، ولا أبو مطير، ولا أبو كذا،
1: يعني
0: يناديك وأن دكتور. ترى هذا كذلك، ترى من هذا عندي انخفاض كبير في الذكاء الاجتماعي، أنه يناديك وأنت لك مكانتك الاجتماعية. هذه العلاقة القديمة، وهذه دائما يعني لا يحرص عليها الإنسان. العلاقة الثالثة العلاقة العميقة، وهي من أهم العلاقات اللي تسعد الإنسان أو تتعسه، مثل أمك، علاقتك بأمك، علاقتك بزوجتك،
1: أخوانك،
0: علاقتك بأختك، علاقتك بإخوانك، علاقتك حتى بطليقتك. كيف علاقة عميقة؟ لأن لو طلقت زوجتك وش تقرب لك؟ زوجتك
1: وش تقرب لك؟
0: أم لعيالك. هي علاقة عميقة، لازم كذلك أن يكون فيها أسلوب معين. العلاقة الأخيرة ذكرنا المؤقتة والقديمة
1: والعميقة
0: والعميقة والمنتظمة. العلاقة المنتظمة مثل الطلاب اللي في الجامعة
1: والعمل.
0: أو العمل، هذه تسمى علاقة منتظمة. يجب أن يكون فيها حسن هندام، لبسك حلو،
1: يكون فيها حدود،
0: نعم، على قلة في الكلام، إتقان.
1: إتقان.
0: إتقان، تتقن عملك سلم، ترى مع قلة كلام ولبس جميل هذا يجعلك تترقى بشكل كبير، لأن كثرة الكلام في محيط يكثر فيه التنافس يجيب لك الحسد.
1: عجيب.
0: أي نعم. فإذا كان لبسك جميل وكلامك متزن وعندك إتقان في عملك دائما ترتقي سبحان الله بشكل كبير. فيجب الإنسان يفرق بين الصداقة وبين الزمالة في العمل، وهذه الإنسان إذا استطاع أنه يصنف العلاقات كما يصنف مكتبته أو كما تصنف الرتب العسكرية استطاع أنه ينجح في علاقاته. هذه جدا مهمة في نجاحك في العلاقات. العلاقة الثانية العلاقة العميقة،
1: هذه أحس أحيانا أنها تعطي بلا مقابل. يعني أنا دائما أقول الأم والأب استثناء.
0: نعم.
1: مهما كان ما تحاسبهم، مهما كان حرفيا ما في أي حساب، لأن أم وأب في النهاية.
0: صحيح. ولهذا العلاقة العميقة يدخل فيها الوالدين، يعني هم تاج هذه العلاقة. ويجب أن يكون فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول الحب، يجب أن يكون حتى قسوتك حنان، يعني أنا إذا قسيت عليك أعرفني أحبك، عيونك تبين وميض عينيك لمعانها أني أحبك وأغليك. يعني أذكر واحد رجل ضرب ابنه سلمك الله ويضرب بكى،
1: الله،
0: الولد انكسر وترك هذا الأمر سلمك الله، لأنه وجد أبوه يضرب ابنه، يضرب أن أبوه قلقان عليه وضايق صدره، يعني يضربه من حبه له. فهذه تسمى قسوة الحبيب حنان. فحتى يعني أحيانا، طبعا أنا ضد الضرب وهو خطأ، لكن كان له أثر إيجابي نفسي على الابن لما رأى أن الأب انكسر وبكى أمامه، فوجد حب حتى في قسوته. فيجب أن يكون عندك حب عالي جدا في العلاقة العميقة. الأمر الثاني الاحترام، كثير من الناس لا يفرق بين رفع الميانة ورفع الاحترام. يعني أنا أرفع الكلفة، فرق أني أرفع الكلفة وأرفع الاحترام. ترى يا شيخ عبد الله، إذا رفع الاحترام رفعت المودة، ورفع الحب ورفعت المودة، ورفع التقدير، ورفع أي شيء، أي علاقة قيمية أو أي قيمة في إذا رفع الاحترام رفعت كل قيمة. الاحترام هو سيد العلاقات. فالإنسان أحيانا يغلط على فلان أو يغلط على زوجته أو يغلط على ابنه أو ابنته ويقول أمون، أنت وش فيك تزعل؟ لا، أنت كلمة تزعل حقيقة.
1: بعضهم مزحة برزحة.
0: وهذه من الأخطاء. يعني ترى أنا دائما أقول انتباهك لمشاعر اللي حولك سلامك وفهمك نفسياتهم، هذا يعتبر الذكاء الاجتماعي، خاصة الرأس مالك ترى أسرتك أبنائك وبناتك. أنا أذكر واحد دخل في عالم التجارة، قلت له بعد 50 سنة كان يعني يجلس يزور بيته وساكن برا البيت ما شاء الله تبارك الله دائما، يقول أنا يا عمر الآن بعد 50 سنة أنا أتمنى بس ألتم على عيالي. طبعا عياله تعودوا على بعده وما إلى ذلك. فهذه من الأشياء المهمة، أنك تلتم على أبنائك، على أسرتك، على زوجتك، على
1: بناتك. الثلاثة الحب، الاحترام،
0: الحب، حتى حبك، حتى لو قسوت يكون قسوتك في حنان حب.
1: بلاش وش فرق الحب عن المودة والرحمة؟
0: الحب سلمك الله هو جماعة. الحب هو يعني أهل السنة والجماعة لما ذكروا الرجاء والخوف والحب قالوا الرجاء هو الجناح والخوف هو الجناح والرأس إيش هو الحب. الطير ترى ممكن يعيش بدون جناحين لكن مستحيل يعيش بدون حب. الحب هو الأساس. واحد قال لي هل هو واجب؟ قلت أصلا هو ضرورة مثل النفس.
1: عجيب.
0: الحب ضروري، ولهذا لاحظ كلمة حب وبوح تجد أنها نفس الحروف. ألا يشعرك ذلك أنه لا قيمة للحب إلا لم تبوح به؟ أنا وش دراني يا أبوي أنك تحبني وأنت ما ذكرت هذه الكلمة عندي؟ أهل نجد يقول الله لا يبين
1: الله.
0: يعني ما يبين الغلاء إلا في حادث سيارة أو مصيبة أو مشكلة. يا أخي كرر كلمة أحبك لابنك، لابنتك وابنك في كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يمسك واحد من الصحابة في كيف زوجته أو ابنه أو ابنته كان يقول يا معاذ والله إني لا أحبك، تجي فاطمة تقبل عليه فيقبل رأسها يقبل جبينها ثم يجلسها مكانه من حب لفاطمة رضي الله عنها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أبناءه وأسرته يحبون حب عظيم. يقول ابن حجر بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الرسول دفن أبناءه وبناته كلهم بيده إلا فاطمة. فاطمة ما قوت بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم تعيش، ما عاد قدرت لأنها تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل فتاة بأبيها معجبة. يقول ابن حجر فذابت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ماتت في 6 أشهر شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قصة سناء السلمية اللي خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم فماتت شوقا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا شوق البعيد، فكيف بشوق القريب عليه الصلاة والسلام؟ تلك دموع إن حبست جرت وإن منعت تفجرت.
1: يا سلام. نرجع الحب الاحترام النقطة الثالثة كشرط في العلاقات العميقة.
0: إيه الحب والاحترام والمصارحة.
1: المصارحة
0: نعم. المصارحة جدا مهمة، لكن أنا أسلفت قلت المصارحة جدا مهمة أن يكون فيها الخطأ متكرر ومؤذي. إذا الخطأ غير متكرر فمشى، إذا الخطأ مؤذي لكنه
1: غير متكرر غير مشى.
0: إذا كان متكرر ومؤذي يكون مثل السوسة اللي ينخر في الضرس أو في السن،
1: هنا تصارح،
0: هنا تصارح حتى لا يعبث ويؤذي جميع الأسنان.
1: يا سلام.
0: فضروري أنك تصارح. طبعا المصارحة يجب أن يكون فيها أسلوب حسن وتوقيت حسن، هذه شرطي المصارحة أو ساقي المصارحة حتى تمشي في حياتك يعني حياتك العميقة كزوجتك أو أمك أو أبنائك أو بناتك. وهذا فن تفاصيل صغار لا يفهمها إلا الكبار.
1: طيب ليش بعض الناس قاعدين يشتكون من العلاقات؟ هل هم مثلا ماخذين الناس من خلنا نقول علاقة مؤقتة أو زمالة أو يعني سمى اللي تسميها وحاطينهم في منزلة العلاقة العميقة، أو أنهم ما عرفوا يختارون علاقاتهم؟
0: هو الإشكالية في عدم التراتبية أو عدم التصنيف. الإنسان إذا فهم إيش معنى زميلي في العمل مو بصديقي، بعض الناس عنده حماقة لا يفرق بين لا يجعل علاقته إما عداوة أو صداقة،
1: لا في شيء رمادي،
0: ما في، ما ترى العرب كانوا يسمون الترب، الأنيس، الجليس، الزميل، العرب كانوا يفهمون هذه الأشياء. فأنت ليش تجعل الصداقة العلاقة إما عداوة أو صداقة؟ يا صديق يا عدو، لا، في معارف يا أخي أنزل مرتبته. يا أخي أنت، أنا كاتب واحد من أصحابي كاتب جبر الخاطر سميه، معطيه منزلة عالية. واحد ثاني اسمه ياسر، ما سميت ياسر سميت يأسر. يا أخي غير مرتبته سميه ياسر، شل جبر خاطر، أنزل إلى المستوى الذي يستحقه. تمام. إذا أنت عرفت التراتبية استطعت أنك تستمر في علاقاتك. ولهذا بعض الناس سلم ترى يقبل إقبال شديد لا يكون حبك كلفا ولا يكون كرهك تلفا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في مجمل الأحاديث أن الإنسان ما يكون حبك كلف ولا تلف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم معاملته لأبي بكر رضي الله عنه غير معاملته مع عمر، معاملته مع عمر غير معاملته مع باقي الصحابة رضوان الله عليهم. يوم تخالف أبو بكر وعمر قال دعوا لي صاحبي، دعوا لي صاحبي، ما حد يتكلم على أبو بكر، أبو بكر ما حد يتكلم فيه. ويعني قال صدقني بعدما كذبني الناس، وبدأ يثني في حسنات أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا إذا أردت أن يحبك إنسان فحاول أنك تعبئ بنك الحب في قلبه. أنا الآن لو جيت يا عبد الله ورحت للبنك، ما شاء الله تبارك الله رصيدك فوق 100 مليون كما أذكر يا شيخ، صحيح؟ لو مثلا إنسان، طبعا ما بضرب مثال عليك لأنك ما شاء الله تاجر، لكن بضرب مثال على شخص سلمك الله عنده مشكلة مالية وراح دخل البطاقة والرصيد صفر، دخل البطاقة وش يكتبون في وش يطلع له في الشاشة؟
1: وش
0: الرصيد لا يسمح. ترى هذا يحدث كذلك مع أبنائك وبناتك وزوجتك. أحيانا تقول يا أخي ليش أنت تسوي كذا، تقول كأنك تقول لا تنتقد، الرصيد لا يسمح. أنت ما عندك إلا انتقاد، ما عندك إلا كلام شين، ما عندك إلا نقد. ولهذا لو تلاحظ العرب عجيبين، لاحظ كلمة لؤم ولوم، دائما اللوام لئيم، اللوام لئيم دائما،
1: اللوام اللي هو
0: اللي يلوم ليش كذا، ينقد كثير. يا أخي خلك، يا أخي دائما حاول يخو كلامك إيجابي. يا أخي الرائحة الكريهة تؤذي الإنسان سلم ترى، لو كان مر على مكان مو هو بالمقصود تؤذيه. يا أخي خل كلامك حلو، بإذن الله أبشر بالخير، إن شاء الله ما يصير إلا خير. خل كلامك حلو، خلك كالعطر الذي كلما مر يقول جزاه الله خير فلان، رائحته جميلة. ترى الكلام الجميل في الرائحة الجميلة، اجعل كلامك جميل. ولهذا الإنسان سلمك الله إذا أتقن فن الثناء الحسن والإيجابي استطاع أن يصل إلى القلوب.
1: طيب كيف أختار أنا علاقات؟ يعني هل إذا شفت شخص مظهره عجبني أصير خوية، أو أنه لازم يكون بيننا أشياء مشتركة، اهتمامات أو قرابة؟
0: طبعا الإنسان سلمك الله عندما لا يعرفه تعرفه بحسن الهندام، يعطيك انطباع عنه بحسن الهندام. وإذا عرفته تعرفه بحسن الكلام.
1: بس معلش
0: خليني بوضح لك هذا. اي نعم بوضح لك. ولهذا الانسان ما تكتشف الا بحسن الكلام. تكلمني اراك، تمام؟ اللباس تذكر احنا صغار سلمك يدخل علينا المدرس لما كنا في الابتدائي، اول ما يدخل علينا شو نقول شكله عصبي، شكله حبيب، تذكر؟
1: ها صحيح.
0: الشكل ترى مؤثر، تمام؟ هذا دائما الانسان يترك انطباع اللبس والشكل 70%، لكن اذا خالطته تعرف حقيقته. ولهذا ما تقدر أصلا تحكم على إنسان من خلال شكله. لكن أنت سؤالك تقول لي مثلا الإنسان يعني يصاب بوهلة أو اندهاش من شكلية الإنسان، بلبسه، بسيارته، بتعامله، بمظهره الخارجي. ولهذا من الذكاء الاجتماعي أن تكون حسن الهندام، حسن الكلام، ويكون كذلك عندك اهتمام. ولهذا لو قلت لي الحب وشو، قلت لك الحب اهتمام. فإذا يعني قلت لي كيف الإنسان يحبني، قلت لك شغلتين طبقها وبتنجح، اهتم فيه واهتم باهتماماته.
1: أوكي، بس كيف أنا أختار العلاقة المناسبة؟
0: العلاقة المناسبة صعب أنك تكتشفها إلا بعد ما تخالطها، صعب أنك تكتشفها. يعني أنت ليها يعني هذا تتعدى إلى على مسألة الربوبية، أنك تقول أنا أعرف خفايا الإنسان من أول ما أراه. لكن الإنسان سلمك الله بالخلطة تستطيع أنك تعرف شخصيته. ترى الاحتكاكات، كثرة الاحتكاكات تسبب مشاكل، في الخطأ وارد والمشاكل واردة في أي علاقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترى حصلت إشكالات حتى عنده في العلاقة الزوجية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ فراشه ونام في المسجد شهر كامل، تخالفه زوجاته وهي زوجاته. فالمشاكل الأسرية في بيت النبوة حصلت.
1: أنا أتفق معك في أهمية العلاقات، ويمكن الأهم من تكوين العلاقات كيفية الاستفادة من هذه العلاقات. لكن لو أقول لك عطنا نصائح عامة في أهم علاقة.
0: جميل. طبعا أنا أشوف سلمك الله، أنا أعرف لك ناس لما كبروا عجزوا أنهم يحافظون على الصلاة. يعني وصل عمره 40-50 سنة إلى أن تفوت الصلاة، صلاة الفجر عمره 50 أو 60، صلاة الفجر لها 6 شهور ما يصليها في المسجد. وهو تلقاه وهو صغير يقول إذا كبرت إيش
1: بصلي
0: بصلي وبحافظ على الصلاة. ترى صعب أنك تقوم شجرة بعدما تميل، صعب. ولهذا الشاب لو قلت لي اختصر لي شيء مهم في عمر العشرين، قلت لك أهم من 3 قرارات، هذا القرار ضعها أول واحد، هو موضوع الصلاة. لا تغامر في موضوع الصلاة، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة إيش؟
1: ومن ترك
0: فقد كفر، فهو تسويف في نظر، وهو على خطر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أعظم الأشياء اللي تجعل الإنسان يحافظ على موضوع الصلاة، يعرف أنها بطاقة الدخول وقبول الأعمال سلمك الله في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يسأل عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أنا أذكر واحد من الشباب من أصحابي، جلست أنا وياه 2 شهر. هذا الرجل سلمك الله غير معروف أبدا، لا يعرف إلا وسيلة الواتساب. رجل ما شاء الله تبارك الله يصوم يوم ويفطر يوم، عمره 26 سنة، ما شاء الله تبارك الله ورده اليومي 5 أجزاء، رجل حسن الأخلاق، أكثر واحد يضحكنا في الجلسة هو، لكن إذا أتت العبادة ما شاء الله عليه، وأكثر واحد يحفظ الصلاة هو، جاد حتى في ضحكه، وقت الضحك تلقى أكثرنا ضحك، وقت العبادة ما شاء الله عليه. قلت يا عبد الناصر أنت ما شاء الله تبارك الله كيف تحافظ على هذا الأمر؟ قال يا عمر الموضوع بسيط. قلت كيف؟ قال يا أخي الغداء وأخره، أخليه إلى المغرب، وأنا ليش بين المغرب والعشاء أروح وأرجع الموضوع 45 دقيقة أجلس في المسجد وأراجع وريد. طبعا هو ما شاء الله حافظ القرآن كامل، يخلص 5 أجزاء يوميا، ومحافظ على الصلاة بشكل عجيب. وشفته مرة سلمك الله صلاة الظهر جاء من دوامه ومعه آلة التسبيح، 12,000 تسبيحة سلمك الله من بعد الفجر إلى الساعة 12. يعني أنا أقول هذا الشاب مثل كثير من الشباب، إيش اللي جعله سلمك الله هذا الإقبال على الطاعة؟ أنا أقول لك العبادة ترى تحتاج كذلك تعود، هو تعود حتى صار عنده عبادة الله عز وجل مثل النفس، يسبح الله عز وجل 12,000 تسبيح، حتى أن مرة دخلت في غرفته وجدت عنده آلات التسبيح من كثرها ما شاء الله خربت ما شاء الله، والله العظيم كرتون كذا كامل لونها أصفر أحمر أخضر ما شاء الله، من كثر ما يضغط خربت. فهذا شاب نموذج من النماذج. شاب ثاني ما شاء الله تبارك الله سألته، قلت يا أخي أنت ما شاء الله تحافظ على تكبيرة الإحرام، كيف حفظت على تكبيرة الإحرام بهذه الطريقة؟ ما تفوتك تكبيرة الإحرام وعمره 26 سنة أو 27 سنة. قال يا عمر أنا حميت التبكير بالتكبير، أو حميت التكبير بالتبكير. قلت كيف؟ قال حط شريت ساعة الفجر، طبعا مو تسويق، أو ساعة العصر ناسي والله، فقال لي حطيته قبل الأذان 10 دقائق، أول ما ترن يقول أتوجه المسجد، فأدخل أنا مع المؤذن، فإذا كسلت نفسي دخلت أنا مع المؤذن، فصارت هذه عادتي، إما أني أدخل قبل الأذان أو أدخل مع المؤذن وعمره 26 سنة. يقول فما عادت تفوتني تكبيرة الإحرام. وأنا أقول والله أعظم ما يقدمه الإنسان أنه يتنبه الإنسان لآخرته كما يتنبه إلى دنيا. الإنسان يتنبه إلى المراتب الفاخرة، كذلك من العقل أن تتنبه للآخرة. الإنسان كان بيجلس 60-70-80-100 سنة، أنت خالد مخلد في الآخرة. من أعظم الأمور هي محافظتك على الصلاة. فأنا أقول هذه إشارة مهمة، أقول أيها الشاب لا تغامر بموضوع الصلاة. موضوع الصلاة من أهم المهمات. إذا أنت بر في والديك وتصدق وخلاقك حلوة وتعاملك طيب وأهلك يحبونك وأنت ما تصلي، ترى كل هذه الأعمال ما تقبل. يقول عليه الصلاة والسلام فإن صلحت، يعني الصلاة، صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. موضوع الصلاة هي بطاقة الدخول لقبول الأعمال الأخرى. إذا ما هيب عندك هذه البطاقة ترى أمرك في خطر وفي تسويفك نظر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من الذي قاله؟ الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الأنام وليستيقظ الأنام من المنام.
1: الله يجزاك خير. طيب أنا ودي صراحة نختم في شيء مرة مهم، اللي هو كثير من الشباب والبنات يحبون يعيشون في منطقة الراحة، يخافون من التجارب الجديدة، يخافون من الفشل، من نظرة الناس، من كلامهم، دائم يقدمون الشيء السلبي على الشيء الإيجابي خلنا نقول. فوش ممكن تقول لهم؟
0: أنا أقول ترى الفشل مو بعكس النجاح، الفشل جزء من النجاح، والسهم حينما يرجع هذا الرجوع إيجابي حتى ينطلق. وأنت إذا عرفت أن مرحلة العشرين مرحلة تجارب، ترى بقولك شيء، لو دخلت في مشاريع، لو درست أنواع العلوم، دخلت أنواع الجامعات، أنت إذا ما مارست وجربت لن تفهم أشياء كثيرة. ولهذا تشوف أحيانا سلمك الله شخص أستاذ في علم الاقتصاد تلقى عنده إيقاف خدمات، وتلقى شخص مع ابتدائي أو متوسط مثل سليمان الراجي يدير ثروة بعشرين مليار وهو معه مرحلة ليست متقدمة في نظرنا، لكن حقيقة متقدم بالخبرة. وكونك تلبس ثوب الخبرة لن تلبسه إلا بالأخطاء. النجاح وليد الخبرة، والخبرة وليدة الأخطاء، فلن تكون خبير إلا بالأخطاء. فلا يضيق صدرك من الأخطاء، أنت في مرحلة تجارب، بس انتبه تتعدى 30 وتكثر أخطاء. أنت في مرحلة بناء ليس في مرحلة عطاء، العطاء بعد 30. حاول أنك تبني نفسك صح، إذا بنيت نفسك صح ستعطي بإذن الله صح في بعد 30 بإذن الله.
1: كلام جميل ما كان ودي ينتهي. الله ينفع فيك وينفع في علمك. شكرا لك لرحابة صدرك، شكرا لك لكلماتك الجميلة، شكرا لوجودك الإيجابي.
0: والله زاده جمال هذا اللقاء أني التقيت بك، وشكرا كذلك لجناح الطائر الأزرق أو غيروه الآن إكس اللي كذلك عرفنا عليك عبد الله وجدد العهد والود. كنت جميلا في تويتر ورأيتك ما شاء الله أجمل على الطبيعة، وهذا إن دل على شيء يدل على والدين عظيمين ما شاء الله تبارك الله أنجبوا الشاب الجميل عبد الله. أسأل الله لك الزيادة والتوفيق والخير والبركة. باقة شكر للجميع.
2: البودكاست تسمعونا على 105.1 و104.0 في سوسن حمامات وزغوان، و98 في المستير والمادية وعلى كروز افام فنات. إذاعة الموجات الإيجابية،
3: موجات الإيجابية.
4: مجاز.

ثلاث سنوات وأكثر من حرب مجنونة أنانية لا منطقية، ثلاث سنوات دمرت فيها النفوس والقلوب والعقول، حرب اخترقت الأبواب خلسة فاستوطنت البيوت وأذلت أهلها، حرب بيع فيها الصغار والنساء في أسواق الرق والعبيد، حرب أبكت جميع أمهات الوطن وأنهكت رجاله، حرب لم تعرف البدايات.

وفي العراق تحرير منذ أكثر من 10 سنوات، تحرير من الظلم والقمع والاستبداد، أتى باستبداد وقمع وظلم أكبر، تحرير هجر فيه أهل البلد جميعا، تحرير قسم المقسم وجزأ المجزأ، تحرير تضمحل فيه الحضارات، تحرير يهمش جميع سكان العراق بكافة اختلافاتهم الإثنية والدينية، تحرير استعبد البشر ودمر الحجر وقتل الإنسان والوطن.

40 عاماً يعيش فيها لبنان وشعبه جميع أنواع الحروب: حرب أهلية، ثانية طائفية، وأخرى مذهبية، واجتياحات عدوانية، وأثمان تخبطات إقليمية، وتصفيات وصفقات دولية. 40 عاماً أصبح فيها لبنان الصغير كبيراً جداً بجراحه، بمآسيه اليومية. 40 عاماً من وجع في أغلب أحيانه صامد وصامت.

فلسطين بوصلة القضايا أكبرها وأقدمها، أكثر من 60 عاماً على انتهاكات وصرخات لأجيال شاهدة على لا منطقية الأمس وهمجية اليوم وخوف الغد، تهجير تنكيل اغتصاب للحق قبل الأرض، أكثر من 60 عاماً تلاشت فيها الجغرافيا لترسم حدود أخرى، حدود تخترق القلوب والعقول، حدود ترفض الانصهار فتتشبث بالتاريخ وبالمستقبل، فتصنع حاضراً مقاوماً بشعب من إرادة لوطن موجود وحي.

باش تصوري يا حنا دوري هاي دوري وقعداني باش تصوري يا حنا دوري

داوي بالعلقة وخبي عطارقة وقولي وين الملقة وعندي شيخ نقيه.

0: جاز.
1: نفسي الفداء لكل منتصر حزين حزين حزين. نفسي الفداء لكل منتصر حزين. قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت كعبيه اتزان الأرض، معنى العدل في الدنيا على إطلاقه، يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القائمين. والحرب واعظة تنادينا، لقد سلم المقاتل والذين بدورهم قتلوا. نعم هذا قضاء الله، لكن ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين. نفسي فداء للرجال ملثمين، إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء يطير من أدنى لأعلى، مثل تاريخ هنا يملى فيتلى. حاصرونا كيفما شئتم، فإن الخبز والتاريخ يصنعها هنا تحت الحصار. صار. نفسي فداء للشموس تسير في الأنفاق من دار لدار، حيث الصباح هنا يهرب من يد ليد، بديلا عن صباح خربته طائرات الظالمين. نفسي فداء للسماء قنابل الفسفور تملأها، نفسي فداء للسماء قنابل الفسفور تملأها، كشعر الغول ألف جديلة بيضاء نحو الأرض تسعى ألف أفعى، والسماء تكاد أن تنقض كالمبنى القديم، ونرفع الأيدي لنعدل ميلها، وتريد أن تنهار لولا ما توفر من أكف الطيبين. يا أهل غزة ما عليكم بعدها، والله لولاكم لما بقيت سماء ما تضل العالمين. نفسي الفداء لعرق زيتون من البلد الأمين، أضحى يقلص ظله كالشيخ يجمع ثوبه، لو صادفته بركة في الدرب حتى لا يمر مجند من تحته، ويقول إن كسرته دباباتهم في زحفها نحو المدينة لا يهم، على الأقل فإنهم لن يستظلوا بي. وتلك نبوءة قد كان يفهمها الغزاة من القرون السابقين. هذه بلاد الشام، كيف تقوم فيها دولة ربت عداوتها مع الزيتون يا حمقى؟ هذه بلاد الشام، كيف تقوم فيها دولة ربت عداوتها مع الزيتون يا حمقى؟ ولكن عذركم معكم، فأنتم بعد ما زلتم غزاة محدثين، قسما بشيبي لن يطول بقاؤكم، فالغصن يأنف أن تمر تحته، والأرض تأنف أن تمر فوقها، والله سماكم قديما في بلادي عابرين. نفسي فداء للرجال المسعفين المنحنين على الركام ولم يكونوا منحنين، الراكضين إلى المنازل باحثين عن الأنين، حيث الأنين علامة الأحياء يصبح نادرا، حيث الحياة تصير حقا لا مجازا خاتما في الترب، تظهر يرهفون السمع تحت القصف تخفى، يرفعون الردم لا أحد هنا، تبدو يد أو ما يشابهها هناك، ويخرجون الجسم رغم تشابه الألوان بين الردم والإنسان كالمعنى من الهذيان، تطلع أمة وكأنما هي فكرة منسية، يا دهر

ولا جدوى ولا دعوى لرب المن والسلوى. فيا موت استعد فإنهم والله لن يأتوك أطفالا ولكن كالشيوخ تجاربا ومرارة. حضر دفاعك فالقضاة مدرجين بحكمهم قدموا عليك مسائلين وغاضبين. نفس الفداء لأسرة جمع الجنود كبارها وصغارها في غرفة قالوا لهم أنتم هنا في مأمن من شرنا ومضوا. ليأمر ضابط منهم بقصف البيت عن بعد ويأمر بعدها جرافتين بأن يسوى كل شيء بالتراب لعل طفلا لم يمت في الضربة الأولى. ويأمر بعد ذلك أن تسير مجنزرات الجيش في بطء على جثث الجميع يريد أن يتأكد الجندي أن القوم موتى. ربما قاموا. يحدث نفسه في الليل يرجع مرة أخرى لنفس البيت يقصفه ويقنع نفسه ماتوا بكل طريقة ماتوا. ويسأل نفسه لكن ألم أقتلهم من قبل من 60 عاما نفس هذا القتل نفس مراحل التنفيذ لست أظنهم ماتوا. ويطلب طلعة أخرى من الطيران تنصره على الموتى ويرفع شارة للنصر مبتسما إلى العدسات منتصرا ويرفع شارة للنصر مبتسما إلى العدسات مبتسما سعيدا أن طفلا لم يقم من بين أنقاض المباني كي يعاتبه ولكن لا ينام ما زال احتمالا قائما أن يرجع فيضيء ليلتهم بأنواع القنابل سائلا قطع الظلام عن الركام وأهله ماذا ترين وتسمعين فتجيبه لم ألق إلا قاتلا قلقا وقتلا وقتلا. نفسي فداء للصغار الساهرين عطشا وجوعا من حصار الأقربين الآكلين الشاربين المالكين النيل والوادي وما والاهما ملك اليمين الشائبين الصابغين رؤوسهم فمعمرين. من أين يأتيكم؟ شعور أنكم ستعمرون إلى الأبد ثقة لعمري لم أجدها في أحد. عيشوا كما شئتم ليوم أو لغد لكن إذا سرتم غدا في شاشة التلفاز سيروا صاغرين. نفسي فداء للصغار النائمين بممر مستشفى على برد البلاط بلا سرير 5 أو 6 متجاورين في صوف بطانية فيها الدماء مكفنين. قل للعدو أراك أحمق ما تزال يا قائد النفر الغزاة إلى الجديلة أو إلى العين الكحيلة من سنين. قل للعدو أراك أحمق ما تزال فالآن فاوضهم على ما شئت واطلب منهم وقف القتال يا قائد النفر الغزاة إلى الجديلة أو إلى العين الكحيلة من سنين. أدري بأنك لا تخاف الطفل حيا إنما أدعوك صدقا أن تخاف من الصغار الصمتين.